0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم من تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاح، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهليا، فات عشاء وحايل البين حاله، وهيج اشجاني اللي يحب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رساله، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعالي من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طاعك علي سيدة الغي؟
3: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
4: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك، لا تحسب الله يبيض الوجه طيحة طيحة.
5: ما كل شي بك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله.
6: ينجلي ليلا وأنا حبيت داج، في صباح نهز غصن الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم من على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجه، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين مخرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنا بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، انت متعدي الى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، انت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك احلى سنين.

0: على الخليجية.
1: جعل السحابة اللي مع برق ورعود يمطر على دار ولي في سكنها يسقي وطن منتوق تلعنق يا سعود مالي وطن بالعار ظل وطنها قلبي غدا واستيسره لين العود محد يفك القلب يا سعود منها ساطي وفي كفه قديحة وبارود وادخل يده بين الضروع ودفنها بيني وبينه وصل واسرار وعهود مصيون ثم تدري الناس عنها في كل عام يزود حبه بعد زود أقفى بروحي والتوى في رسانها والتوى في رسانها أموت بين الخد وعيونها السود وحواجب الربي ملحه قرنها وشعر مدهن المسك والورد مكتود جديل تنتظمني واحتضنها ليل انجمعني بعسليت ويعود يبعد عن النفس الحزينة حزنها.
0: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى مكان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي. طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زادك الا زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الرؤيا دانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير. فزاع غير والأب غير.
2: أبوي سماني على أبوي حمدان، خلاني أخذ عزتي من خضوعي.
3: فزاع مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
4: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها.
3: فزاع على الخليج.

صفر تسعة. لفت مع شق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء، والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بيمواته وضاعت دليل.

0: أوغست في ضيافة الخليجية.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل أكرامي، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيامي، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدأ عمثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضازامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف انصابها الضامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسره مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوايدة من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. كل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قوافيها.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: على الخليجية
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
1: فلا هاتولي الجيبة لان الرنج ستاته ما ينفع الا لرنجي عند رنجية ستاته تدلله في كل لفاته تدليل امي ولدها بكل حنية ولا جيت بمدح وطري وصفة ليتاته عين اشقر شايف ان حمامتنا حيه بيبانه السود جاماتها ومسكاته شاهين ومنكبه متعرضه شويه من سرعته ما تميز رقمه لوحاته لا خطف كنزوله زوله كدريه من المجاهيم ماخذ كبره مثنات وكم فزته لا مشى فزته عمانيه والجيب مشهور وانا مغرمه في ذاته ولا يملكه غير ناس ذاته اهميه تشوف في عاج طبلونها إشاراته لا يلتزم للإشارات المرورية حتى المرور يتحاشى لاعتراضاته لأن خصوصي ولوحاتها خصوصية توفقت شركته في وضع لمساته مصمم من بطريقها الاحترافية غلو سعره يقلل من مبيعاته مراحل السوق غير 2% والمشكلة في وجوده كل دفعاته محجوزة للقيادات الحكومية والشاعرة اللي مروح من إماراته ما قصده إلا يزور أهله السعودية من حبهم راح بإحساسها وببياته ويقول فيهم مدايح لأنهم زيه مع أهل الطيب مثموتها علاقاته متميزة عن سواها غيره عادية والطيب له قيمته في عيونه ساداته أخوان في الدين والرايها خليجية من يوم يختم جوازه من غويفاته لين ما زل من خطه النعيرية يعيد للشعر بعضه من أولوياته ببيات ثلجية وبياته نارية شاعر ولا غيرت الأيام نظراته ما غيرتها الوجاهها والرفاهية اللي يبتسم تحفظ الأيام بسماته حتى ولو بسمته ما هي ضرورية الوقت دوار والعربانة شماته وكم بسمة خلفها دمعاته مخفية وإن كان خبى على ربعها معاناته هذه تراها كرم ما هي أنانية حنا سند من يعاني في معاناته والمبتلي ما ضحكنا من بلاوية الشام خلي شمخ راسها سماواته والعادي اللي يحب أشياء عادية طموح من عاد عمرها في بداياته وعلى قصار النظر تسموه إمبادية الهجن والصيد من خيرة هواياته ومتولع في السباحها والفروسية يصدق مع الصاحب ويسمح الزلاته إن جات عن قصد ولا جات عفوية ولا العدو ما يغير بابتساماته يشوف عيونه أنواع الكراهية والواحدة اللي مشكك في سمع ذاته أقول له من ذكر جني وجنية ماني بشاعر يقلب في ملفاته أجيبها للجماهير ارتجالية أقولها قول محتاجنا الحاجات تعجبك مسموعة وتعجبك مقرية لو كل شاعر تحكم في أدواته لقيت له في قلوب الناس شعبية تفوح بإبداع فكرها شاذلياته اللي فناجيلها معنى وقافية
0: أشعار فزاع على الخليجية
4: فزاع الجوجوكم

0: الخليجية
1: 1009
0: الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد: الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة هو رهاننا لصناعة المستقبل. حاكم شارقة يعتمد رفع مستوى العيش الكريم إلى 20,000 درهم شهريا. بن غفير يضع جدولا زمنيا لتهجير سكان غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الاستثمار في الإنسان وتعزيز شغفه بالعلم والمعرفة يمثلان الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل أكثر تقدما، وأن دولة الإمارات تضع بناء أجيال قادرة على تحويل المعرفة إلى إنجاز والتميز إلى أثر مستدام في مقدمة أهدافها الاستراتيجية. جاء ذلك خلال استقبال سموه يوم أمس في مجلس المضيف بدار الاتحاد بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، جمعا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والتجار وأعيان البلاد، حيث تبادل سموه الأحاديث الودية مع الحضور حول أهمية بناء الشخصية المتطورة المتمكنة من التعاطي بكفاءة مع المتغيرات العالمية المحيطة من خلال اكتساب المعارف والتسلح بسلاح العلم، منوها سموه بحرص دولة الإمارات على توفير كافة المعطيات اللازمة لإعداد كوادر مؤهلة ومزودة بالأدوات التي تمكنها من ترسيخ مقومات رفعة وطنها وتعزيز ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد استقبل سموه خلال اللقاء أبطال تحدي القراءة العربية على مستوى دولة الإمارات الذي شهدت دورته العاشرة مشاركة قياسية، إذ خاض منافساتها أكثر من 830 ألف طالب وطالبة من الدولة. كما استقبل سموه أوائل خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مشيدا بإنجازاتهم وتفوقهم وبما يمثلونه من نماذج مشرفة في مسيرة العلم والمعرفة. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة ليصل إلى 20,000 درهم شهريا، وبتكلفة سنوية تزيد على 1,187 مليون درهم، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي. كما وجه سموه بتخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بمواقف الوسائل البحرية بنسبة 50% على أن يتم تحصيل النسبة المتبقية لصالح جمعيات الصيادين، وذلك بهدف المحافظة على المواقف وتنظيم استخدامها وضمان استدامتها وتوفيرها لمستحقيها من الصيادين ومستخدميها، إلى جانب تمكين جمعيات الصيادين من القيام بدورها في إدارة هذه المرافق والعناية بها وتقديم الخدمات المرتبطة. مع انطلاق العام الدراسي الجديد تبرز أهمية الاستعداد النفسي للطلبة ودوره في مساعدتهم على التأقلم مع أجواء الدراسة وتعزيز قدرتهم على التركيز والتعلم. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار الدكتور مشعل سلطان استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
5: كآباء وأمهات بتلاحظون أن مع بداية العام الدراسي مشاعر الأطفال ممكن تكون مختلفة، البعض متحمس وحاب يشوف ربعه والبعض متخوف ومتردد ومتوتر. في كل الأحوال دورنا كآباء وأمهات محوري في الاستماع لعيالنا، إعطائهم المساحة للتعبير عن مشاعرهم، عدم الحكم بأن المشاعر هذه جيدة أو سيئة أو مقبولة أو غير مقبولة، بالعكس واجبنا نقبل جميع المشاعر. في نفس الوقت إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين. تمنياتي لجميع الطلبة والطالبات بسنة دراسية ناجحة ومليئة بالإنجازات.
4: يحتفل بيوم المرأة الإماراتية لمدة شهر كامل تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، وهو يمثل مناسبة وطنية مهمة للاحتفاء بما حققته من إنجازات وتقدير لحضورها الفاعل في مختلف المجالات. مهل حسني رئيس قسم الشراكات الحكومية نائب رئيس اللجنة النسائية في مطارات دبي تحدثت لمركز الأخبار حول المناسبة.
6: يجسد برنامجنا الممتد على مدار شهر بمناسبة يوم المرأة الإماراتية فرصة للاحتفاء بالنساء اللاتي يسهمن في مسيرة تطور مؤسستنا وقطاعنا ووطننا يوميا، وقد احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي. وتأتي هاي الفعالية تجسيداً حياً لشعار هذا العام بخطى واثقة ورؤى مشتركة، كما تؤكد الدور البارز الذي تواصل المرأة الإماراتية أدائه في دفع مسيرة التقدم في دولة الإمارات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس آدم تيل وزيراً للجيش بالوكالة في عقاب استقالة دان دريسكول. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: يسرني أن أعلن أن آدم تيل مساعد وزير الجيش الحالي للشؤون المدنية سيصبح وزيراً للجيش بالوكالة فوراً، وأشاد بآدم تيل قائلاً إنه وطني عظيم ويحظى باحترام الجميع. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم أمس إن الصينيين مستعدون للتعاون مع عزل إيران اقتصادياً، وذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والأمنية على طهران. وأكد فانس لصحفيين في البيت الأبيض استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران، كما قال إن الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين في إيران، مضيفا أن بلاده لن تدخل في محادثات مع طهران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير يوم أمس خطة لترحيل سكان قطاع غزة خلال 7 سنوات، وحدد هدفا بتهجير 250 ألف فلسطيني خلال العام الأول، على أن يغادر بقية السكان وعددهم 2 مليون نسمة خلال السنوات 6 التالية. أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس تحقيق ما وصفه بالسيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر جنوبي لبنان بعد عمليات استمرت أسابيع واستهدفت بنى تحتية تحت الأرض قال إنها تابعة لحزب الله، وقال إن قواته أخلت المنطقة من المسلحين وإن عددا منهم قتل خلال العمليات، بينما فر آخرون من دون الكشف عن أعدادهم أو هويتهم. وأضاف أن عملية تعطيل المواقع تحت الأرض لا تزال مستمرة، لافتا إلى أنه سيعيد تعديل وضعه الدفاعي عند اكتمالها وفقا لتقييم الموقف. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: 1-0-0-9
10: الساعة 7:07.
11: ها، طلبت الكوفي؟
12: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
13: A few moments later.
14: ما أدري وين أصير اليوم.
15: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
8: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامه 33 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 31 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: أسعد الله صباحكم لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 الساعة الحين 7:27 عندنا هني في الاستديو، واليوم الجمعة، جمعة مباركة وهابي ويكند للجميع. يعني خلاص اليوم إن شاء الله تعالى نوصل دواماتنا، مدارسنا، جامعاتنا، نخلص اللي علينا ونستقبل الويكند ونبتدي الويكند. إن شاء الله يا رب يكون ويكند سعيد ممتع، تستانسون، تقضون أوقات حلوة، تسترخون. يمكن كان أسبوع مرهق عندكم هذا الأسبوع، فعندكم الويكند هذا حاولوا قدر المستطاع إنكم تستمتعون بكل دقيقة من هذه الإجازة. ترى هذه فائدة الويكند، عرفتوا؟ يعني ما أعرف اللي عندهم يسوون بلانز من صباح الله خير لين آخر اليوم في الويكند. ترى والله الويكند هو أحس الواحد حلو إن الواحد يسوي فعاليات، لكن إنه تفصل وتسوي ريلاكسيشن، مديتيشن، هذه الأمور تجلس مع نفسك تراجع الأمور، والله العظيم ها شعور جميل جدا. فدائما أدعو لهذه النقطة أنك تستمتع بالويكند لوقت معين، أنك تكون مع نفسك تستانس وتغير جو وتراجع يعني أفكارك، تبدأ تفكر في أشياء يمكن أنت ما كنت مفكر فيها وما كان عندك وقت أنك تفكر فيها، صح ولا لا؟ فإن شاء الله يا رب ويكند سعيد للجميع. اليوم بإذن الرحمن 3 بنقضيها ويا بعضنا، سوالف، مسابقات وفقرات متنوعة إن شاء الله تعالى بـ 707 إلى الساعة 10 صباحا. تحية طيبة وجهها لكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصية المجانية. صباح الخير أختي عبير، صباح الخير أختي مريم، وأكيد صباح الخير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لصافي ولكل من يتواصل ويانا. دامنا وصلنا نهاية الأسبوع، اليوم نباكم أكيد تشاركونا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية. طول الأسبوع كنا نطلب منكم أنه يعني تخبرونا عن مرأة إماراتية حابين أنكم يعني تعطونها بريك حلو في روكسي سينماز، اللي يقدمون 4 لهذه المرأة أنها تستمتع وتغير جو وتشوف أحدث وأقوى الأفلام في روكسي سينماز، تحديدا في دبي هيلز مول. فاليوم أباكم تختارون هذه الشخصية وتطرشوا لها مسج عن طريق 707. شو هي الرسالة؟ أولا من هي المرأة اللي ترشحونها تأخذ هذه الجائزة، وشو الرسالة اللي حابين أنكم تبعثونها لهذه المرأة الإماراتية؟ طبعا هذا الشيء ضمن احتفالاتنا بيوم المرأة الإماراتية اللي هو على مدار شهر كامل، ونحن هني على هو الخليجية 1009 نحتفي بالمرأة الإماراتية بطريقتنا الخاصة، أكيد بمسابقات متنوعة ومقابلات متنوعة إن شاء الله تعالى بتكون تباعا ويانا على هو الخليجية 1009. إذن انتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية مع أسماءكم. من هي المرأة الإماراتية اللي حابين أنكم تعطونها هذه الهدية واللي هي بريك في روكسي سينماز 4 تستانس عليها هي وصديقاتها، هي وأفراد أسرتها في دبي هيلز مول، وشو حابين تقولوا لها؟ عندكم مساحة أنكم تطرشون هذه الرسالة أكيد لهذه المرأة، ونحن بدورنا نقراها على الهواء. حظ موفق إن شاء الله لكم جميعا. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من عبد المجيد عبد الله، نسمعها ونرجع نتابع وياكم صباح الورد.

0: تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوف وفاضت عروقي من زود ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن أفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، لي من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، ولي من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي. كل ما تأملت ماضينا على وراقي، عليك يا ريت بعد الآه طاروقي. تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
1: على الخليجية.
2: تساعد سكتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة. اشتري حذائين مقابل 399 درهما واحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية. كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهم. سارعوا، العرض لفترة محدودة.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وما كانت وجهاتكم. طبعا بهذه الأوقات وبداية اليوم الكثافة موجودة أكيد بالطرق الرئيسية بالاتجاه إلى دبي من الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات هو الأنسب حاليا، بعض الكثافة المرورية الخفيفة من بعد الحركة ترجع طبيعية بالاتجاه إلى دبي وأيضا إلى العاصمة أبوظبي. داخل دبي الحمد لله رب العالمين، أشوف أن الأمور طيبة في معظم الطرقات الداخلية داخل دبي وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الأمور جدا طيبة والحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرد توصل وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
2: مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهها لكل من يسمعنا وأي تابعنا، وصباحكم خير وتحية لكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر أكيد الرسائل النصية المجانية.
5: Good morning وصباح الخير للي متابعينا واللي متواصلين يانا، وصباح الخير لكل اللي ساير دوامه، اللي ما يداوم عن بعد، اللي مضطر يطلع ويوصل لمقر عمله ويستمتع بأجواء العمل وينجز مهامه المطلوبة منه. هذا اللي نتمناه، دائما تكونوا متفائلين ومتوكلين على رب العالمين، ودائما نحط في بالنا بأن هذا جزء من الحياة، العمل عبادة ترى. فشدوا حيلكم وإن شاء الله أيامكم دائما تكون سعيدة وجميلة. ونعود في هذه اللحظات إلى أجواء مسابقتنا الأولى، مسابقة الاحتفاء وتقديم جو من الراحة وطابع من الطمأنينة لأكيد مستمعينا وتحديدا مستمعاتنا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. نبغيكم تشاركونا بالشخص اللي يستاهل بريك حلو خفيف لطيف جميل، وأكيد طبعا ترشحون هذه الشخصية وتكون عادة من أفراد عائلتكم، يعني خواتكم، بناتكم، زوجاتكم، أمهاتكم، يداتكم، يصيرون يغيرون جو في روكسي سينماز. هذا المطلوب منكم، تشاركونا باسم الشخصية، وأكيد بننتظر منكم مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.
2: طبعا أنا حبيت أن اليوم دام أن نحن نهاية الأسبوع قلنا نضيف شيء إضافي، أن لو يحبون يوصلون رسالة لهذه الشخصية اللي مختارينها، هذه المرأة الإماراتية اللي مختارينها، نباكم نشوف شو الرسالة اللي حابين أنكم توجهونها لهذه المرأة الإماراتية. فنحن نسعد دائما أكيد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. عهود نحن على مشارف اللي هو شو يعني تقريبا أقل عن 10 أيام، وبنكون متواجدين في هذه المدينة الجميلة، مدينة حتى. نعم، تجربة مميزة جدا إن شاء الله تعالى بنعيدها وهذا العام، وبننطلق برحلة الطريق إلى حتى يوم السبت 12 سبتمبر مع 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت. طبعا تجربة مميزة، بيكون عندنا افطار 5 نجوم، بيكون عندنا فعاليات عائلية ممتعة، بيكون عندنا جوائز طول الصبح، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو يوم نرجع إلى دبي بإذن الرحمن. وأثناء العشاء بيكون هنالك شو جائزة حلوة يستاهلونها، واللي هي واحد من المستمعين بيفوز ب10,000 درهم.
5: نعم، ما ننسى أكيد الدور الكبير للرعاة اللي هم جزء من هذه الحملة، حملة الطريق إلى حتى. نوجه التحية لشركة الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وأخيرا ليباس من الغرير.
6: Happy birthday to you.
5: شي يعني مع بداية الصبح والوجه متنفخ.
6: Happy birthday to عهود. Happy birthday to you.
2: Happy birthday عهود.
5: شكرا شكرا شكرا هبه، شكرا كريم، شكرا لين، وشكرا عبد الله. ترى انا مستغربه، ترى انا ما شارك هاي الاشياء، انتم كيف عرفتوا؟
2: افا عليك اختي، افا عليك، الشغل عندي هني انا.
5: ايوه
2: احب على الفاضي،
5: الله شيرنج سكيرنج. انا وعبد الله كريم شكرا،
2: كل عام وانت بخير.
5: يعني وزن زياده، انا باخذ هاي الريري.
2: هي
5: بس لازم لا هذا طبعا، هذا طبعا ما ينتشر، ها هذا بيننا هالفيديو، هذا الذكرى. شكرا هبه، شكرا لين، شكرا كريم. يسووا لي حركات. شكرا عبد الله،
2: افا عليك،
5: المفاجاه الحلوه
2: والله. من وصلت الدوام وانا الشغل شو واتفق وياهم ترى جماعه الخير، والحين قاعدين نتكلم وانا بالنظرات، ها يلا يلا يلا تحركوا يلا الحين. ايوه
5: عبد الله شكرا،
2: افا عليك، العمر كله ان شاء الله.
5: لائي من إذاعة العربية، فريق برنامج إكسترا فايفز، وهم صدق دائما إكسترا.
2: هي نعم هي نعم،
5: دائما بكل شيء إكسترا.
2: أكيد.
5: بس شكرا عبد الله،
2: أفا عليك، العمر كله إن شاء الله.
5: شكرا،
2: ودائما تكونين في المقدمة.
5: بس
2: ومن
5: خبرك عبد الله؟
2: أنا أدري
5: كيف.
2: حافظ،
5: أنا ما أخبر حد.
2: أمبلا على جروب الدوام؟
5: لا لا أنا ما أخبر أمبلا حد.
2: أمبلا
5: لا
2: أمبلا أمبلا،
5: حتى مسوية هايد، حتى مسوية هايد من الأتشار
2: ما يخصني. أنا سويت حرياتي وعرفت. وأنا أحب كونان على الفاضي، ما أخذ السكيلز من عنده طال عمرك.
5: شكرا عبد الله، يزاك الله خير، ما قصرت. والمستمعين
2: أيضا مستمعات وايد مطرشيلك معايدات أكيد.
5: أنا بصبح عليكم في الفقرة الجاية، تستاهلون صراحة، لأن أنتم مو مقصرين ويانا، فأكيد أنا ما أبغي أقصر وياكم ولا شوية حتى. أحرجتوني.

0: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south
4: 707 برعاية جزيرة يا

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: متواصلين وياكم من خلال 707 عبر دارة الأثير 1009، ونوجه التحية الصباحية لكل اللي يسمعونا المستيقظين باكرا، والواضح أن الكثير من مستمعينا مستيقظين باكرا
2: ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: ومصحصحين ونشيطين ما شاء الله عليهم، ويهين جدا مقر عملهم، الله يوصلكم بالسلام إن شاء الله. صباح الخير لإيمان النعيمي وعبير النمر، وانتي بخير وصحة وسلامة. مريم البلوشي صديقتي الصدوقة، وانتي بخير وصحة وسلامة. مي علي صبحك الله بالخير، وتصبح عليك عبد الله جمعة طيبة.
2: صباح الخير مي.
1: أيضا مروة إسماعيل الهلالي مشاركتنا. من المشاركات أيضا اللي وصلتنا هدى أحمد علي، يسعد صباحك. بالنسبة لمسابقتنا مرشحة الوالدة الله يحفظها يا رب لك ويخليها رب. مروة تقول أبغي أهدي نفسي لأني أستاهل كوني أم عظيمة وناجحة وطموحة وقوية. تسال صفقة
2: لحظة هذه كافوا عليكم والله.
1: فجر حمد علي تقول الوالدة تاج راسي الله يحفظها يا ربي بارك فيها. صبحكم الله بالخير يا علي وخليفة ولطيف وزايد، ووالدكم يمع الشمس، يسعد صباحكم، يومكم سعيد إن شاء الله. عبير تقول لك عبد الله لا تنسى أنا بعد بعث تهنئة العهود. أنت شو مسوي على الهوى يا عبد الله؟
2: أنا لا، أول شيء أول لينك طلعته نهائيا ما يطاري، لأن خفت أنه يعني اللي في بالي يخرب، عرفتوا؟ فلا لا أفا رسائلكم كلها قرينا.
1: شكرا يا عبير، شكرا يا عبير، شكرا لك يا هدى أحمد وشيخ محمد، وانتي بخير بصحة وسلامة. شيمة الظنحاني حياك الله ويا مرحبا بك، هابي ويكند لك، وشكرا لك. وأيضا تقول أختي حليمة تستاهل بريك راحة. وايد وايد مشاركات وصلتنا. عنود الشامسي صبحك الله بالخير، وأيضا تهني أو مهنين عنود الشامسي على ترقيته.
2: ما شاء الله بالبركة. لحظة
1: صح؟
2: بالبركة تستاهلين.
1: هاي مشاركة من مريم جاسم وأمن الضحاك، ليلى محمود الزرعوني يسعد صباحك أيضا، وانتي بخير بصحة وسلامة يا مريم صالح. يعني أنا أعتذر إذا طافتني مشاركة وما قريتها، لكن وانتو بخير وبصحة وسلامة، وشكرا لكل اللي تواصلوا ويانا. وفي هاي اللحظات نقول ألف مبروك لك يا لقاء الشحي.
2: مبروك يا لقاء. ألف مبروك. 4 تذاكر من روكسي سينماز دبي هيلز مول.
1: كانت مرشحة الوالدة، تقول والدة تستاهل، والدة تاج راسي الله يحفظها يا رب.
2: آمين يا رب.
1: وألف مبروك لك هاي الـ4 تذاكر، خذوها وخلوهي تختار الفيلم وتختار السناك وتغيرون جو سويا في روكسي سينماز في دبي هيلز مول. لكن أجواء يوم المرأة الإماراتية ما انتهى ويانا خلال هذا الأسبوع. نذكركم بأن شخصية البارحة اللي تكلمنا عنها وعطيناكم تفاصيلها من خلال برامج الخليجية كانت دكتورة آمنة الضحاك، اللي تولت منصب وزيرة التغير المناخي والبيئة عام 2024، وشغلت منصب مديرة إدارة الابتكار وريادة الأعمال في وزارة التربية والتعليم، وقادت اللجنة التنظيمية لاستضافة أولمبيات العلوم الدولي للناشئين عام 2021، وأخيرا كان لديها دراسات وبحوث في مجال الابتكار والتطوير. أما عن شخصية اليوم يا عبد الله،
2: شخصية اليوم عندنا أكيد بتكون مهندسة ميكانيكية، وهي أوريدي مهندسة ميكانيكية، وهي أول امرأة إماراتية وعربية يتم اختيارها لبرنامج رواد الفضاء الإماراتي.
1: عرفتيها؟
2: طرشي الإجابة زين. طرشيها. يمكن القسيمة من نصيبك تكون.
1: لا ما يستوي. هذا كله العيون المستمعين.
2: نعم.
1: مستحيل نحن ننافسكم في هالشيء. حلال عليكم كل جائزة تطلع من الخليجية، والله نسعد كأنها جوائز.
2: أكيد هي والله، هي والله. فأكيد نستقبل مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، أكيد مع أسماءكم لأكيد فرصة دخولكم للسحب والفوز ويانا بجائزة، واللي هي قسيمة بقيمة 5000 درهم من كارتير. حلوة التجربة تتكون صراحة
1: صح؟
2: هي.
1: بس أتوقع يعني أغلبهم بيزيدون على المبلغ. بعد حلوين يعني وفرنا.
3: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
3: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
5: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجربه يحل مطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: خجولة.
5: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: داناتا خيرات أبكار.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد: الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة هو رهاننا لصناعة المستقبل. حاكم الشارقة يعتمد رفع مستوى العيش الكريم إلى 20,000 درهم شهريا. كوريا الجنوبية تدرس المساهمة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الاستثمار في الإنسان وتعزيز شغفه بالعلم والمعرفة يمثلان الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل أكثر تقدما، وأن دولة الإمارات تضع بناء أجيال قادرة على تحويل المعرفة إلى إنجاز والتميز لأثر مستدام في مقدمة أهدافها الاستراتيجية. جاء ذلك خلال استقبال سموه يوم أمس في مجلس المضيف بدار الاتحاد جمعا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والتجار وأعيان البلاد، كما استقبل سموه خلال اللقاء أبطال تحدي القراءة العربية على مستوى دولة الإمارات الذي شهدت دورته 10 مشاركة قياسية، إذ خاض منافساتها أكثر من 830,000 طالب وطالبة من الدولة. واستقبل سموه أيضا أوائل خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مشيدا بإنجازاتهم وتفوقهم وبما يمثلونه من نماذج مشرفة في مسيرة العلم والمعرفة. وخلال اللقاء قدمت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم محاضرة استعرضت خلالها استراتيجية وزارة التربية والتعليم التي تم تطويرها في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة ليصل إلى 20,000 درهم شهريا، وبتكلفة سنوية تزيد على 1,187,000,000 درهم، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي. كما وجه سموه بتخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بمواقف الوسائل البحرية بنسبة 50% على أن يتم تحصيل النسبة المتبقية لصالح جمعيات الصيادين. يحتفل بيوم المرأة الإماراتية لمدة شهر كامل تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، وهو يمثل مناسبة وطنية مهمة للاحتفاء بما حققته من إنجازات وتقدير حضورها الفاعل في مختلف المجالات. مها الحسني رئيس قسم الشراكات الحكومية نائب رئيس اللجنة النسائية في مطارات دبي تحدثت لمركز الأخبار بهذه المناسبة.
5: يجسد برنامجنا الممتد على مدار شهر بمناسبة يوم المرأة الإماراتية فرصة للاحتفاء بالنساء اللاتي يسهمن في مسيرة تطور مؤسستنا وقطاعنا ووطننا يوميا، وقد احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي. وتأتي هاي الفعالية تجسيداً حياً لشعار هذا العام بخطى واثقة ورؤى مشتركة، كما تؤكد الدور البارز الذي تواصل المرأة الإماراتية أدائه في دفع مسيرة التقدم في دولة الإمارات.
4: مع انطلاق العام الدراسي الجديد تبرز أهمية الاستعداد النفسي للطلبة ودوره في مساعدتهم على التأقلم مع أجواء الدراسة وتعزيز قدرتهم على التركيز والتعلم. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور مشعل سلطان استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
6: كآباء وأمهات بتلاحظون أن مع بداية العام الدراسي مشاعر الأطفال ممكن تكون مختلفة، البعض متحمس وحاب يشوف ربعه والبعض متخوف ومتردد ومتوتر. في كل الأحوال دورنا كآباء وأمهات محوري في الاستماع لعيالنا، إعطائهم المساحة للتعبير عن مشاعرهم، عدم الحكم بأن المشاعر هذه جيدة أو سيئة أو مقبولة أو غير مقبولة، بالعكس واجبنا نقبل جميع المشاعر. في نفس الوقت إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين. تمنياتي لجميع الطلبة والطالبات بسنة دراسية ناجحة ومليئة بالإنجازات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم أمس إن الصينيين مستعدون للتعاون في عزل إيران اقتصاديا، وذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والأمنية على طهران. وأكد فانس للصحفيين في البيت الأبيض استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران، كما قال إن الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين في إيران، مضيفا أن بلاده لن تدخل في محادثات مع طهران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يشهد توترا متزايدا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت وكالة يونهاب الرسمية عن مسؤول في مكتب الرئاسة أن أي مساهمات تتعلق بمضيق هرمز يمكن إدارتها ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير يوم أمس خطة لترحيل سكان قطاع غزة خلال 7 سنوات، وحدد هدفا بتهجير 250 ألف فلسطيني خلال العام الأول، على أن يغادر بقية السكان وعددهم 2 مليون نسمة خلال السنوات 6 التالية. أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس تحقيق ما وصفه بالسيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر جنوبي لبنان بعد عمليات استمرت أسابيع واستهدفت بنا تحتية تحت الأرض قال إنها تابعة لحزب الله، في حين دخل ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل مرحلة جديدة يوم أمس مع بدء الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع المواجهات الأخيرة. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورونتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف شخص وفيضانات وأضرار مادية، وتسببت الرياح القوية في إسقاط أشجار وخطوط كهرباء بينما غمرت المياه عددا من المناطق، ما أدى إلى تعطل مركبات واضطراب الحركة في النقل العام. كما سجل مطار بيرسون الدولي في تورونتو تأخيرات واسعة في الرحلات وسط دعوات للمسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران. لقي أكثر من 80 مهاجرا حتفهم إثر غرق قارب كان متجها من غامبيا إلى جزر الكناري الإسبانية، فيما أنقذ 44 شخصا. وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن القارب كان يقل 127 شخصا بينهم 4 نساء ورضيع، وأن الرحلة استمرت 27 يوما وكان جميع الناجين من الرجال، ونقل 3 منهم إلى مستشفيات في جزيرة غران كناريا. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامها 32 37 الدوحة 30 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: نعود في تواصلنا وياكم من خلال دانة الأثير 1009، وفي افتتاحية ساعتنا الثانية عبر 707، ما زلنا مستمرين أنا والزميل عبد الله من خلال برنامجنا في اليوم الخامس والأخير من أيام العمل لهذا الأسبوع. نعود في تواصلنا للتذكير سريعا، أولا دعونا ننتقل سويا إلى صفحتنا في انستغرام @الخليجية 1009. في صفحتنا الموضوع بيسهل عليك وايد بشكل كبير جدا. ليش؟ لأن مسابقتنا مسابقة يوم المرأة الإماراتية وقسيمة 5000 درهم المقدمة من كارتير هي عبارة عن مجموعة من التلميحات لشخصيات مشهورة موجودة عندنا في دولة الإمارات من العنصر النسائي اللي كان لهم دور كبير في مجالاتهم. فكل التلميحات اللي أنتم محتاجينها بتلقونها في صفحتنا في انستغرام @الخليجية 1009، وهناك الموضوع بيكون أسهل عليكم أنكم فعلا تركزون في التلميحات وتعرفون الإجابة. بس يوم تعرفون الإجابة على طول تعالوا على رقم الاسمس 4000 أو من خلال الرسائل النصية المجانية وشاركونا بإجاباتكم مع أسماءكم الثلاثية، وبيتم اختيار خلونا نقول
4: المتأهل
3: الخامس اللي بيتأهل ويانا اللي يسحب النهائي على هاي الجائزة. دامنا بعدنا يا عبد الله موجودين في انستغرام، شو عندنا؟
4: عندنا بعد بوست ثاني، دامكم دخلتوا انستغرام الخاص فينا، شيء بوست بتشوفون صورة عهود وصورتي، ونحن ندعوكم للمشاركة في مسابقة برنامج 707. سؤالنا هين جدا، نباكم تشاركون بالبوست نفسه وتسوون منشن للشخص اللي حابين انكم تاخذونه لإقامة فندقية فاخرة في فندق 5 نجوم. الموضوع جدا هين
3: حلو،
4: وكل ما زدتوا مشاركاتكم كل ما زادت فرصكم. يعني تعرفون شو، ادخلوا على الكومنت مثلا منشن محمد، منشن راشد، منشن كل واحد منشن مو بنفس الكومنت، عرفتوا؟ هني بتزيدون الفرص اكثر للفوز، وان شاء الله حظ موفق يا رب لكم
3: يعني
4: جميعا.
3: يعني منشنوا كل افراد العائله والزملاء
4: والربع والجيران
3: وصله الرحم كل حد، دو حيلكم.
4: يلا ان شاء الله حظ موفق يا رب لكم جميعا. عهود، نحن على ابواب يعني حدث كبير جدا، مهم جدا، رائع جدا، وتحديدا لكل محبين مجال الاعلام والسوشيال ميديا وصناعة المحتوى. عن أي حدث أتكلم؟
3: يعني نقدر نقول منصات الإعلام التقليدية والحديثة، نتكلم عن قمة الإعلام العربي اللي يستظل تحت هذه القمة مجموعة من المنتديات المختلفة.
4: نعم.
3: واللي يجتمع فيها أكيد طبعا صناع القرار وخلونا نقول قادة المشهد الإعلامي وكل الإعلاميين وأصحاب الخبرات وكل في مجالهم، وما ننسى أكيد طبعا أصحاب المواهب والطلاب وصناع المحتوى أيضا اللي بيكونون جزء من هذا الحدث. على فكرة باقي 10 أيام يا عبد الله.
4: صحيح صحيح، بالضبط 10 أيام،
3: من 15 إلى 17 إن شاء الله سبتمبر بنكون موجودين في مركز دبي التجاري العالمي مع فعاليات قمة الإعلام العربي.
4: نعم، وأكيد بيكون تجربة مميزة، فخلوا هذا التاريخ عندكم في الكالندر بحيث أن دبي تستضيف قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. وهالسنة القمة بتكون مختلفة لأن مثل ما ذكرنا لكم بيكون هنالك 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة وتجمع أهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي وصناع المحتوى. لتسجيل حضوركم لا تفوتون هذه الفرصة، زوروا الموقع الإلكتروني dpc.org www.ktv.ae.
3: نرجع الفوز أور لوز.
4: يلا
0: فوز أور لوز.
3: عبد الله اليوم قال سؤال وايد حلو تحت الهواء وقرر إنه يسأل إياكم. بما أن نحن دخلنا في أجواء مسابقة SLS فنحن نقدم آخر قسيمة بقيمة 1000 درهم. تقدرون تشاركونا بالإجابة على سؤال زميلنا عبد الله. نحن في اليوم الأول تكلمنا عن المسبحين الإنفينيتي اللي موجودين في هذا الفندق، تكلمنا عن التجربة الإيطالية الحائزة على جوائز من مطعم فيليا. من بعد ذلك انتقلنا إلى أجواء كارنا مع البوتشر الأسطوري الإيطالي داريو تشيكيني، واليوم وتكلمنا حتى عن السبا، عالم الاسترخاء.
4: نعم.
3: مع سيل سبا.
4: أيوة.
3: واليوم
4: نتكلم عن تجربة رائعة جدا في بريفليج الموجود في الطابق 75، يعني مكان نسمع فيه ميوزك حلو، ترفيه، إطلالات بانورامية على دبي، والاسم روحه يعكس التجربة، بحيث أن بريفليج بيكون مكان نستمتع فيه بكل ما ذكرت لكم إياه، أكيد في فندق SLS وهو وجهة مميزة اللي حاب أنه يرفه عن نفسه ويستمتع بأوقات رائعة جدا بهذا الطابق المرتفع طابق 75، وتستمتعون بإطلالة رائعة من أعلى النقاط في الفندق وسط أجواء نابضة بالحياة والطاقة.
3: سؤالك وجوابك يا عبد الله.
4: سؤالي وجوابي، نخيركم بين شيئين تحبون يوم تكونون في مكان مرتفع، تحبون تشوفون المنظر أمامكم، هل عمراني أو طبيعة، بحر، حديقة، هاي الأشياء؟ أنا أختار طبيعة.
3: أوكي.
4: يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، تعرفين العمران حولنا دائما، فالواحد يوم يبي يغير جو أحس أنه منظر بحر، حديقة، نخل، هاي الأشياء تبث شيء طمأنينة في القلب. هذا اللي أحبه أنا.
3: حلو.
4: وأنت
3: حلو اختيار.
4: شو اختيارك؟
3: عندي اختيارين.
4: كفو. الأول
3: الأول اختيار الطبيعة بلا شك. لكن في دول العالم يعني بشكل عام، ما بعدنا يمكن في الفترة المسائية ما تقدر تشوف الطبيعة، لا تقدر تشوف اليبال ولا تقدر تشوف البحر، خلاص يعني يظلم يظلم المكان. وعلى فكرة في أماكن لا تشوف شوية يعني السيف الشاطي، تشوف هاي الأماكن على حسب الإضاءات اللي حاطينها في المكان، لكن هذا بالنسبة لفترة النهار. لكن في الفترة المسائية أحب أشوف سكاي لاين بعض المدن.
4: حلو. لا لأن أتفق وياك، تضحكين علي يوم سرت اليابان. خذيت القطار السريع من طوكيو لأوساكا.
3: حلو. بولت ترين.
4: فأيوة، فشو أولني حجزت الكرسي المطل على شو جبل فوجي،
3: وكان ظلام.
4: ظلام طبعا آخر الليل. أنا قلت يمكن مضبطين مسوين عليه إضاءة شيء، والله وحياتكم طول الدرب وأنا أشوف بس سواج قدامي. وين فوجي؟ بغيت أشوفه.
3: هذا هو اللي موجود. هذه بعض العيوب اللي موجودة يعني إلى الآن ما قرروا إنه يشتغلون عليها صراحة، موضوع الإضاءات. لكن صدق إذا في الفترة الليلية أحتاج أشوف إضاءة قدامي فسكاي لاين ممكن.
4: بالضبط.
3: وفي النهار لا طبعا، دفنت لي طبيعة وياك
4: 100%. ننتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس هو 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. خبرونا شو الإطلال المفضلة بالنسبة لكم من مكان بانورامي، تحبون منظر طبيعي ولا عمراني؟ ننتظر مشاركاتكم، والجائزة قسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة لكم من فندق SLS.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني با يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك بشعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: استانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: احجزوا إجازتكم واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الحين عبر yasisland.com.
1: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
2: وناس تعيش للرياضة،
3: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
4: بس تدرون
5: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا أكثر.
2: ترند،
1: قصص، ناس ملهمة،
2: تجارب
1: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1009.
6: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
7: زين، كم بيطلع الحساب؟
8: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
9: الاتحاد وما كنتوا قريبين منكم.
10: من قال ان اعلانات السينما مخصصه للشركات العالميه الكبرى فقط؟ اليوم الامر يختلف. مع نادي اعمال ام بي ان في روكسي سينما تتالق علامتك التجاريه على الشاشه الكبيره امام جمهور لن يمرر اعلانك او يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم الينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: شركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: لا زالت الكثافة مستمرة للقادمين إلى دبي من الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه جدا طبيعية وانسيابية، ما أقدر أشوف أي كثافة للمركبات. نتجه داخل دبي الحركة أيضا طبيعية في معظم الطرقات، إذا بيكون شيء كثافة بتكون في الطرقات الحيوية داخل دبي، ولكن بشكل عام الحمد لله رب العالمين ما شيء أي حوادث أو أي شيء عرقل حركة السير. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحركة أمامكم جدا طبيعية وانسيابية. درب السلام للجميع وهلا بعماركم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
4: نعود في تواصلنا وياكم مع مسابقتنا ومع أجواء العمران والطبيعة. عبد الله سألكم سؤال، كان يقولكم إذا كنتوا على ارتفاع شاهق ويالسين في مكان على إطلالة جميلة، شو بتختارون؟ تختارون إطلالتكم تكون إطلالة عمرانية ولا إطلالة عبارة عن طبيعة في طبيعة، بحر، ريبال، خضار، صح؟
2: نعم.
4: وعبد الله طبعا كان واضح في اختياره، وأنا دائما اللي أحب أختار أكثر عن اختيار.
2: كفو عليك، حلو الواحد يكون عندك هذا اوبشن، يعني ما يمشي على اوبشن واحد،
4: هي على حسب الوقت، دائما الوقت صح. يلعب دور.
2: اتفق.
4: فوصلتنا الكثير من المشاركات، نقرا بعض المشاركات اللي وصلت. يا عبد الله عندنا الطبيعه الخلابه من عبير النمر، محمد شافي النعيمي ايضا يتفق يقول الطبيعه، وكذلك حميد سالم آل علي ومحمد سالم حميد واحمد عبد الله احمد. ايضا من المشاركات اللي وصلتنا أحمد راشد الطنيجي وخالد راشد الطنيجي وأيضا ميثا محمد الكمالي، كلهم أيضا يقولون المنظر الطبيعي، منظر طبيعي شاطي ولا بحر من هزاع الشحي. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا طبعا أختار البحر واليبال من أحمد ناصر، وشكرا على هذا المدح الطيب، يقول أنتم مميزين ما شاء الله.
2: شكرا أحمد.
4: إن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ويسعد صباحك. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا سارة العيدروس تقول في فترة النهار طبيعة وبحر، وفي المساء عمران. صديقتي شكلها سارة.
2: متفقين نفس الأفكار.
4: أيضا عندنا أمينة أحمد الجسمي تقول المنظر الطبيعي. من المشاركات اللي وصلت اليازي خالد سلطان تقول في الليل أحب المدينة وفي النهار أحب الطبيعة. حلتي البنات دايما وايد دقيقين.
2: حسيت شي، لا اتفقت والله كفو عليكم.
4: أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعين مجتوم ربيع سالم السويدي يقول أحب الطبيعة، أما أسمع لي محمد تختلف تقول المنظر العمراني. وهذه يمكن يعني خلاصة بعض المشاركات اللي وصلتنا، ولكن هناك أكثر من ذلك بكثير. صباح الخير لك يا فاطمة أحمد السهلاوي، حياك الله ويا مرحبا بك. وأيضا نوجه التحية لخالد سلطان الكعبي وفاطمة أحمد الدهماني وغيرها من المشاركات الكثيرة.
2: يعطيكم الصحة والعافية وكل الشكر لمشاركاتكم. والحلو أننا نحن في دبي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني وين ما شفتوا عمران تشوفون إبداع، تشوفون رسم فعلا. هذه المباني العمرانية وأشهرها طبعا برج خليفة وبرج العرب، وأيضا الإطلالة
4: سكاي لاين دبي كامل.
2: بالضبط
4: صراحة.
2: بالضبط، يعني لو يوم الواحد يكون بعيد شوي ويشوف شارع الشيخ زايد كامل قدامه، لوحة وفعلا في لوح عليها هذه الصورة اللي هي السكاي لاين الخاصة بإمارة دبي.
4: صحيح. إذا نحن نقدم لكم فرصة إضافية بأنكم تشاركونا باختياركم طبيعة ولا منظر عمراني وانتوا يالسين على الارتفاع شاهق في مكان جميل، شو الإطلالة اللي تفضلونها؟ هذا اللي بننتظره منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. All the best, good luck. دقائق بنرجع بنتواصل وياكم عشان نعلن عن اسم الفائز اللي بيفوز ويانا. Stay tuned.

0: من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1009. دانت الأثير.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: تعاوني الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.
4: على بالي تبرق ويطلع معايا اسمها، على بالي تبرق ويطلع معايا اسمها، على بالي

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
1: دايما يوم يكون في أغنية من حفلة لايف شيء أحب أن أعيش الجو فأصفق وياهم وأحط الإفكت مال التصفيق عشان أحس أني كنت وياهم في الحفلة واستمتعت فيها.
2: بالعادة عبدالله تحب تحضر الحفلات كمشاهد يعني واحد من الحضور ولا تحب تقدم الحفلات؟
1: والله كان بيني وبين صديقي البارحة هذا الحوار، قلت له ما شاء الله لأن من 2018 تقريبا يعني من انضميت لطاقم الخليجية 1009 ما شاء الله وايد قدمت حفلات وكنت أحضر عرفتي هي. فمؤخرا بديت بس يعني أدي الواجب وأروح إلا أصالة، طبعا أصالة لا أحضر وأحضر بعد.
2: فنانة عبد الله المفضلة لازم نعرفهم عليك عبد الله، يعني كل مرة نعطيهم معلومة عنك عشان يحفظونك.
1: أيوة،
2: فأصالة نصري الفنانة المفضلة توب عند عبد الله.
1: لازم، ويوم الاثنين لا يوم كنت إجازة هي يوم الاثنين أحب أبتدي بأغنية يا حبيبة صباح الخير.
2: اوكي
1: هذه يعني بس بغيت اقول لك اياها عشان يوم الاثنين يوم تسمعين الصبح تعرفين ان انا اللي حطيتها.
2: خلاص اسم الميوزك هم يحطونها دائما، لازم بعد خذيت الاذن معامله سبيشل.
1: خذيت الاذن
2: لا هم يحطون لك اياها عشان تدخل كذي ملك.
1: ايوه بعد فكره، والله حبيت الفكره. يسعد صباحكم جميعا، وخلونا الحين ننتقل لاكيد مشاركاتكم لمسابقه اسال اس وفندق اسال اس دبي. سالناكم وقلنا لكم شو الفيو اللي تحبونه يوم تكونون في مكان متواجدين في مكان بطابق مرتفع وشاهق والفيو أمامكم بانورامي، تحبون الفيو طبيعة ولا تحبون المنظر العمراني؟
2: ونحن بالأساس كنا نتكلم عن مرفق من مرافق فندق SLS اللي اسمه Privilege.
1: نعم،
2: وهناك طبعا بتعيشون هذه التجربة بإطلالة جميلة على أكيد طبعا الأجواء النابضة بالحياة في مدينة دبي. في هذه اللحظات بنعلن عن اسم الفائز بعد ما وصلتنا مشاركات متباينة ما بين الطبيعة والمنظر العمراني، ويمكن غلبت كفة الطبيعة على المنظر العمراني، ولكن في هذه اللحظات نقول ألف مبروك لك يا راشد أحمد عبيد الطنيجي. مبروك يا راشد، ألف مبروك. إن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرف كيف ممكن تستلم قسيمة الألف درهم المقدمة من فندق SLS. أما في هاي اللحظات نرجع شوية للأصغر عمرا.
1: نعم نرجع لكم، وأكيد الخليجية 1009 بتكون مستعدة لزيارة مدرستكم. جولتنا تنطلق في مدارس الإمارات، وفريقنا بيكون عنده 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك. والخليجية 1009 أيضا بيكون عندها سماعات والكثير من الهدايا لجانب سكوترات وحقائب مدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم عبر زيارة موقعنا الإلكتروني 1009.ae واحتمال كبير أن نتواجد عندكم ونقدم لكم الجوائز.
2: نعم، العودة إلى المدارس بدعم من إذاعة الخليجية وبرعاية هيئة الطرق والمواصلات ودبي الجنوب وفان سيتي وجي دبليو موتورز و جي جيز بنز وأيضا جود سول وجود سول فود وإنستا شوب وسكتشرز وسكيبلي بدعم من راك بانك. اليوم أبغي أتكلم عن دبي الجنوب.
1: نعم،
2: مدينة متكاملة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرص استثمارية متنوعة وخدمات متطورة في مكان واحد. تحتضن دبي الجنوب شركات رائدة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي، وتقدرون تستفيدون من مزايا المنطقة الحرة اللي تتيح ملكية بنسبة 100% إلى جانب حلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة. كان عبدالله يتكلم في فيديو من فيديوهاته على منصات التواصل الاجتماعي عن أفضل الأماكن.
1: نعم.
2: للإيجار.
1: هي نعم، للإيجار والتملك.
2: للإيجار والتملك، وكانت واحدة منهم مدينة دبي الجنوب.
1: صحيح،
2: أنا متابعة.
1: كافو عليه، كافو عليه.
2: لا لأن أنا صراحة أحب دائما أستفيد من أي معلومة ممكن أن تفيدني شخصيا، فهذه المعلومة كانت وايد حلوة.
1: نعم،
2: وهذه بعد معلومة للمستمعين.
1: أكيد أكيد.
2: عبد الله بتكون عندنا تفاصيل لمسابقة مقبلة بنتعرف عليها إن شاء الله في تمام الساعة 9 صباحا من خلال وقت 7:07.
3: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم،
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
3: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
5: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: وتغير طباعك علي سيد الغي.
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان. كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل اعلنه يظهر صدى عداوته. وضحت همومي من ورا الخافق همل. واحجامها حسب الوضع متفاوته. وانا العزيز اللي تشبث بالامل. عسى يشوف من الزمن طراوته. درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته. تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته. والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته. كيف المطوع يخلف بقوله وعمل. والمصحف الطاهر نسى تلاوته. قال المثل خل الجمل بما حمل. صافح عدو ما يبين نقاوته. رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته. مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته. جرح الصداقة في الظهر ما يندمل. عيت سنيني كلها مداوته. عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: أجمل المنوعات.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل.
3: صوت بلا صورة.
4: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف، من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025. كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
5: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
6: ناخذ الزوار في تجارب تفاعليه تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها الى حركه عصريه تجمع بين التحمل، سرعه الاستجابه، التركيز والدقه.
3: صوت بلا صوره. موجز الانباء من شبكه ARN.
7: مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يوم أمس في مجلس المضيف بدار الاتحاد، جمعا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والتجار وأعيان البلاد. كما استقبل سموه خلال اللقاء أبطال تحدي القراءة العربية على مستوى دولة الإمارات الذي شهدت دورته العاشرة مشاركة قياسية. واستقبل سموه أيضا أوائل خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مشيدا بإنجازاتهم وتفوقهم. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة ليصل إلى 20,000 درهم شهريا وبتكلفة سنوية تزيد على 1,187,000,000 درهم، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة في أعقاب استقالة دان دريسكول. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال مسؤول في مكتب الرئاسة أن أي مساهمات تتعلق بمضيق هرمز يمكن إدارتها ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. أنقذت فرق الطوارئ في نيبال عاملين ظلا عالقين داخل نفق بمحطة لتوليد الكهرباء بعد 9 أيام من الفيضانات الكارثية التي اجتاحت وادي تريشولي ودفنت منشآت وقرى تحت كميات هائلة من الطين والصخور. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورونتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65,000 شخص وفيضانات وأضرار مادية. ختاما، ضرب زلزال بقوة 5 درجة على مقياس ريختر ولاية هايشي بمقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. 1009.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباحكم، يا مرحب الساعة، تحية طيبة نوجه لكم جميعا، وهذه ساعتنا الثالثة والأخيرة من 707. إن شاء الله يكون صباحكم حلو وجمعة مباركة يا رب للجميع، ويا رب بركات هذا اليوم تهل علينا جميعا، وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب توصلنا أخبار طيبة اليوم
2: إن شاء الله يا رب
1: يا رب. كل واحد فينا شي يوصل له خبر حلو يسعده ويسعد قلبه،
2: لو مو بخبر حتى أن اليوم يمر برضا بسلام بطمأنينة براحة بال، هاي بعد روحة نعمة.
1: أكيد
2: والله صدق
1: أكيد،
2: فهذا اللي نأمله ونتمناه لكل مستمعينا. يسعد صباحكم من 707، وفي ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:20 توقيتنا اليوم بتاريخ مميز 4 سبتمبر 2026 اللي صادف يوم الجمعة. في هذه اللحظات عندنا مسابقتنا الأخيرة، وننطلق فيها في هذه اللحظات مع أجواء فوز أور لوز.
1: وينها وينها وينها؟
3: فوز أور لوز،
1: هذه هذه هذه. طبعا فوز أور لوز مع تعاونية الاتحاد وحملة العودة إلى المدارس. جماعة الخير، لا تفوتون الخصومات اللي توصل إلى 50% على أكثر من 1000 منتج من المواد الغذائية والمستلزمات المدرسية، وبيكون عندنا جوائز يومية تشمل أجهزة لابتوب، أجهزة لوحية، ساعات ذكية، اشتراكات في نوادي رياضية، وإقامات فندقية أيضا.
2: بس عشان نوضح، عند تعاونية الاتحاد مو عندنا.
1: هي نعم عند تعاونية الاتحاد.
2: بعدين بيحسبونها عليك الكلمة.
1: عبد الله المهيري، انت شو قلت بالضبط؟ طيب، بيتم ايضا توزيع 1,000,000 نقطة تميز اسبوعيا، وطول فترة الحملة بيكون هنالك فرصة للفوز بسيارتين جيتور تي 1، عروض حصرية عبر تطبيق تميز، بالإضافة للألعاب والتحديات من خلال التطبيق. وهنالك 3 طرق للتسوق، يا داخل الفروع أو عبر التطبيق أو من خلال الموقع الإلكتروني. عندنا لكم فاوتشر بقيمة 500 درهم مقدمة لكم من تعاونية الاتحاد. واليوم سؤالنا بعد يخصه بالمستلزمات المدرسية، ولكن سؤالنا اليوم اختياري، بنخيركم بين شيئين وانتو اختاروا شو الموقف اللي تتبنونه.
2: أيوة، تتخذونه دائما.
1: نعم، سؤالنا يقول: الحين يوم تروحون تشترون المستلزمات المدرسية مع أطفالكم، هل تفرضون رأيكم على الأغراض اللي بياخذونها؟
2: ولا مثل شو عبد الله الأغراض؟ يعني شو المقصد؟
1: يعني مثلا خذ الشنطة هاي لا تأخذ هاي، خذ المطارة هاي لا تأخذ هاي، لا تأخذ مثلا،
2: يعني كله على ذوق الأهل بدال ما يكون ذوق الطفل موجود أو الطالب.
1: بالضبط. فسؤالنا هو:
2: اختاروا أنتم من الناس اللي تفرضون رأيكم على أبنائكم في اختيارهم لمستلزمات القرطاسية والمدرسة بشكل عام، ولا لا تعطونهم مساحتهم إلى حد ما، ولكن يكون لكم تدخل بسيط يعني في هذه الاختيارات؟ أنا بالنسبة لي لا أعطيهم مجالهم، هم اللي يختارون في النهاية، هذا اختياره هو، مستمتع يحس أنه في جزء من الكاركتر الخاص فيه بينقله وياه للمدرسة. فإذا هو راضي وهو مستمتع، ما يقول لي في نص السنة والله بغير شنطتي، هاي شنطتك مال المدرسة، أنت مختارنها. أنت مختارنها، هذا ذوقك، هذا اختيارك يعني. ولا يقول لي هي شفت ربعي مثلا شارين هاي الشنطة، لا أنت اخترت هاي الشنطة برضاك. هذا كان هناك كان أكثر عن أوبشن أو أكثر عن اختيار، ووقع الاختيار على ذلك بناء على طلبك ورغبتك.
1: حلو،
2: وخذت اللي في خاطر.
1: حلو،
2: فلازم نعطيهم مجال ومساحة، وأعتقد هذا بعد يعني يخليهم شوية يعتمدون على نفسهم، يكون لهم رأي، تكون عندهم شخصية وحضور جميل. وفي نفس الوقت حتى على فكرة بالمناسبة، موضوع المبالغ المالية يعني أكيد أسعار الشنط تتفاوت، صح ولا لا؟ فنفهمه بأن مثلا أنت عندك الليمت مثلا إلى هذا الحد أو إلى هذا المبلغ المعين.
1: نعم.
2: فيبتدي عادة يقارن ويطالع وشو الأنسب. ليس بخلا ولا حرصا حتى، بس بالعكس نحن نهيئهم
1: بالضبط
2: للمستقبل، ونهيئهم لطريقة تعاملهم مع مصروفاتهم.
1: اتفق وياك، ولكن اتفق وياك على النقطة اللي قلتيها، لكن أنا عندي إياها بنظرة أخرى.
2: نعم.
1: إن لا، أنا لي أوجهه وأقول له اختار كذا ولا تختار كذا. ليش مثلا اختار شنطة مثلا حجمها مو بذاك الزود، صغيرة، عرفتي؟ فأنا عارف هو شو بيحتاج، هو بيحتاج الكتب، الدفاتر، الآيباد، الأشياء، فيبقى مثلا شنطة أكبر. فهني لا، أنا أقول له أوجهه اختار كذا، مثلا لا تأخذ 6 أقلام كامل، أعرفك ولدي، أعرفك قلمين، حدك قلمين، عرفتي؟ فأحس أن التوجيه يكون أفضل، بحيث أن حتى أوجه فكرة أنه فعلا أنا محتاج هذا عشان كذا وكذا وكذا.
2: ممكن صح، هذا رأيي وهذا رأي عبد الله، وأنتم لكم حرية الاختيار، تويا فريق عهود ولا ويا فريق عبد الله، انا ارى بان الاختيارين او وجهات النظر المختلفه هذه كلها منطقيه، لكن كل واحد ورؤيته للامور. انا ما ادري يعني، انا اقول خلاص ولدي المفروض يعرف انه عنده وايد كتب، خلاص المفروض يعرف يعني، فيوم بيختار بيختار على هذا الأساس، ما بيختار شيء صغير،
1: لأنه يمكن بعد وخصوصا لو كانوا أطفال بعمر صغير بيروح للكاركترز، مثلا عليها سبايدر مان أبا هاي، إنزين ما هي صغيرة، لا خذ واحدة تكون ما عليها مثلا كاركتر بس إنه بتفيدك طول العام الدراسي.
2: أوكي، ننتظر منكم مشاركاتكم، أنتوا شو رأيكم في هذا الموضوع؟ ماذا عن رأيكم أنتوا الشخصي؟ والفائز بيربح ويانا قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من تعاونية الاتحاد.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: جود لي يناي واعزف من صبا وجدك صبا، جود لي يناي واعزف من صبا وجدك صبا، من مقام لو سمعته زادت أحزاني حزن، واروي عن قصة حبيب ترفن حلو الصبا، ناعم العود اللي قفى ما ترفق بي وحن عن حبيب مثل حظي كل ما جيته أبا، عن حبيب من قساته حن على حال الزمن، يا حسافه ما هقيته كان فيني يلعب مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، يا حسافه ما هقيته كان فيني يلعب مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، اشهد انه لو تدلع هو على هذا ربع، وش عليه ان كان سالي لو هجر نومي الجفن، المهم انه تسلى لين ما جاه النبا، اني من بعده طريح وامتلى صدري محن، ذا جزاي وذا جزا سبع طرد سيد الضبا، من بعد عرشه وشانه صار من جرحه يون.
0: الشعار
2: الشعار
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
5: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
6: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
7: روائع عمان بانتظاركم معدناتها للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
8: دناتا خيرات أبكى.
9: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم. استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهماً فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
5: 707 برعاية جزيرة ياس أبوظبي.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: وهذه آخر نظرة لحركة السير لليوم بـ 707. درب السلام إن شاء الله لكم جميعا. الكثافة طبعا لا زالت مستمرة للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، اللي يبقى طريق بديل دائما نقولكم يبالكم تاخذون شارع الإمارات، لأن الحركة فيه جدا طبيعية وانسيابية داخل دبي. أيضا الكثافة موجودة في المناطق الحيوية، ولكن الحمد لله رب العالمين ما أقدر أشوف أي حوادث أو أي شيء عرقل حركة السير بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، والقادمين منها أيضا الحركة طبيعية وانسيابية.
3: الدوران مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
2: مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. قلت أسوي لكم فاصل، توني قلت لكم ترافيك وشي، فقلت أعطيكم شوية فاصل. يا مرحبا الساعب الجميع، مستمرين وياكم، وتقريبا هذه محطتنا الثانية، وباقلنا محطة إضافية من مشوارنا اليوم بـ 707 على هو الخليجية 1009. مع بداية الساعة أطلقنا وياكم مسابقة تعاونية الاتحاد، فاوتشر بقيمة 500 درهم بتكون من نصيب واحد منكم. سؤالنا كان حلو اليوم،
5: صح؟ كان وايد حلو السؤال، وكان هناك رأيين مختلفين ما بيني وما بين عبد الله، وجهات نظر، والاختلاف لا يفسد في الود قضية.
2: طبعاً
5: كنا نتكلم عن إذا دخلتوا يا عيالكم لشراء مستلزمات المدرسة في الجمعية، وكانت هناك الكثير من الأشياء لازم يشترونها، هل تعطونهم حرية الاختيار في اختياراتهم ولا لا تفرضون عليهم رايكم؟ فطلبنا منكم تشاركونا، وإلى مشاركات مستمعين. المشتريات لازم تكون محددة من أحمد علي سلطان. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا عندنا مالك عمر الطنيدي يقول لازم يكون هناك ميزانية محددة وضبط من المشتريات، هذا الشيء يساعد في صقل شخصية الأبناء. أيضا فارس يوسف الفلاسي يقول بالنسبة لأبنائي خلهم يعيشون حياتهم ويشترون اللي يبغونه، صح. أيضا حماد علي آل علي يقول موسم المدارس بي مرة وحدة وخلوا العيال يستانسون يشترون براحتهم. عبد الله يوسف المناع يقول أنا بكون يا فريق خوي عبد الله قلبا وقالبا.
2: يطول بعمرك.
5: مهند العبد الله أحب عيالي يشترون اللي يبغونه لكن بدون مبالغة، وبصراحة أحاول أسوي كنترول على قدر المستطاع. أما عندنا خالد راشد الطنيجي يقول رأي الطفل مهم مع لمسة من الأم. أوكي، هذه مشاركة وصلتنا من فاطمة الدهماني.
2: هي نعم.
5: محمد عبد الله الشحي يقول أنا ويا فريق عبد الله، حاجة الطالب فقط. زين، عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا بختار أغراض يختار أغراضها بنفسه، هذا الأفضل من وجهة نظر عمر محمد. وهزاع الشحي يقول مستلزمات والقرطاسية، ويختار شنطة حجمها صغير. أحمد راشد الطنيجي يقول مفروض يكون الاختيار للطفل عشان يختار مستلزمات المدرسية وياخذ المستلزمات اللي هو مقتنع فيها وباختياره، وما يمنع بأنه يكون هناك تدخل من الأهل إذا لزم الأمر وإذا كان هذا الشيء في مصلحة الطفل. اتفق
2: 100% صراحة.
5: أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا سارة تقول أعطيهم حرية الاختيار. عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا دينا تقول أنا ما أحب أفرض أي شيء، أحترم ذوقهم لكن بوضح لهم حدود الميزانية عشان ما يتخطونه. أتفق. عندنا مي علي تقول أنا مع الحرية المقيدة، أحصر الاختيارات في عدد محدود من الاختيارات، وطبعا الصلاحية هذه تقل وتزيد على حسب العمر والشخصية والبجت والاستفادة الحقيقية.
2: أكيد سنة. والله حبيت هالمشاركات.
5: مهرة النقبي تقول أنا أعطيهم رأيي لكن في النهاية أخذ أو ياخذ اللي هو مقتنع فيه عشان عقب ما يلومني.
2: بالضبط. أيوة.
5: صدق بالضبط، هذا
2: يوم
5: اختيارك.
2: يلوم ترى، ها قلنا لك من البداية.
5: إيه هذا اختيارك.
2: إيه.
5: عندنا محمد إبراهيم يقول أنا ويا عبد الله، توجيه الأهل مهم بعد. مريم محمد تقول لنا ويا عهود، أحس الأطفال لازم يكون عندهم مجال يختارون بنفسهم. وهذه بعض المشاركات، ونستقبل المزيد برأيكم ووجهات نظركم، إما رأي عهود
2: أو رأي اللي هو أن توجه الطفل وأنت اللي تختار له المستلزمات المدرسية،
5: أو توديه تخليه يختار، يعرف طبعا شو الميزانية، يعرف شو حدوده، لكن ذوقه هو الأساس، يختار الأشياء اللي يبغاها. وأنا ترى مع النظام لازم يكتب لستة قبل الله يصير الجمعية
2: بعد. حلو.
5: هي يكتب لستة ويحط كل الأشياء وعقب يصير ويختار، عشان شو ما يشتت يشوف شيء بعد زيادة. حلو. لا احنا متفقين من البداية هاي الستك هاي الأشياء اللي تشتريها،
2: أو تشوفين شنطة وقلام وشوكلت تحته عسبت لا يبين، عرفتي نسير الكاشير أوه من وين طلع
5: هذا كاتب الستة بيقول كاتب اني جايب قلم وياه.
2: أيوة أيوة معاه هدية الشوكلت حطينه. ننتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسالة النصية المجانية، ولا تنسوا رساميكم.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: أروع اللقاعات الخليجية على دانة الأثير.
3: اجعل موسم العودة إلى المدارس مريح مع أنستا شوب. تسوق كل ما تحتاجه من الزي المدرسي والقرطاسية وفيتامينات الأطفال إلى وجبات اللانش بوكس مع خدمة توصيل إلى باب بيتك. حمل تطبيق أنستا شوب اليوم.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
7: داناتا خيرات أبكى.
8: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة نوجهها لكم جميعا ولكل من يعني شاركنا على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية. وطبعا مع بداية الساعة أطلقنا وياكم مسابقتنا لأكيد يونيون كوب أو تعاونية الاتحاد, ويعطيكم العافية جميعا على مشاركاتكم. يعني مشاركاتكم يعني كيف أقولكم, كانت قسمين, قسم مع عهود وقسم وياي. قلنا لكم إذا تأخذون عيالكم لشراء المستلزمات المدرسية شو يعني, هل بتعطونهم حرية اختيار الأغراض اللي يبونها ولا أنتوا بتحددون الأشياء اللي يأخذونها, وخلنا نقول بيكون عندكم رأي على المشتريات اللي بيأخذونها. طبعا
2: شو الأنسب, أنت تشوف شو الأنسب بعد هالكلام وبعد هاي النقاشات.
1: أحس لو يدمجون الفكرتين ببعضهم ويكون هنالك اعتدال, يعني نعطيهم حرية الاختيار وبنفس الوقت نفرض عليهم إذا حسينا أن اختيارهم خاطئ. هذا اللي أحسه, ما أدري تتفقين وياي على هالقرار.
2: صراحة ممكن يعني يكون كلامك صحيح إلى حد ما, بس يعني في النهاية هذه مرحلة دراسية معينة, عيالنا في يوم من الأيام بيكبرون, نبغيهم يستمتعون بهذه المراحل الدراسية أكيد مع الانضباط والالتزام في نفس الوقت, بس يحق لهم أنهم يدلعون علينا. ليش رأيك أنت؟
1: 100% خلي يدلعون, خلنا. والحين بنعطيهم فاتشر بقيمة 500 درهم من تعاونية الاتحاد, والحين عهود تتواصل مع المستمع اللي نبى نسولف وياه على الهوى ونشوف رايه في الموضوع. إذا تليفونك رن من رقم دبي يرجى الرد فورا. هذا نحن. إذا نشوف إذا مستمعنا بيرد علينا. لحظة.
2: بس يعني في النهاية نحن أكيد في كل الأحوال مستمعنا بيفوز, بس نحب صراحة نسمع منكم رأيكم الشخصي في مثل هذه الأمور. وينضم إلينا في هاي اللحظات مستمعنا علي عبدالله اليزيدي. صباح الخير.
3: صباح النور والسرور.
1: شو رأيك بالمفاجأة أخوي علي؟ مرة واحدة جي طلعت ويانا على الهواء.
2: ويكند.
3: والله.
2: لازم نفاجئك ويكند.
1: فعاليات مسوين.
3: كرنفال.
2: نعم. يسعد صباحك من خلال 707. شو أصبحت مستمعنا علي؟
3: الله يصبحك بالخير أخي عهود. صباح الخير أخوي
2: عبدالله.
1: نعم. يطول لي بعمرك أخوي علي, صباحك خير.
2: علي, نحن شفنا أنك مشارك في مشاركتك تقول فريق اختي عهود فنان لكن بيفلسنا. شو يعني, شو الحل الزين؟ شو الحل؟
3: العيال ما يقتنعون ولا في أي شيء.
2: صدق؟
3: ما يقتنعون
2: ولا شوية صرامة حتى؟ خذ اللي في خاطرك لكن تعطيها بصرامة يعني.
3: ممكن, بس يوم تسيرين البيت خلاص يقول انت سويت شيء وانت ما سويت.
2: يلومك يعني.
3: ما تفكين.
1: انا كان خاطري في هذه وما خليت ياخذها.
2: شو الانسب انت من وجهة نظرك, شو الحل الانسب يعني علي؟
3: الحل الانسب انه لازم, او اول شيء لازم العيال يقتنعون ان هذا يلزم وهذا ما يلزم. يوم توصلين هذه المرحلة يعني ممكن يكون الأهل خلاص يكون معرسين ويوم يقتنعون.
2: أوكي, ممكن
1: نتفق وياك. والمهم أخوي علي بالبركة, فزت ويانا بقسيمة بقيمة 500 درهم من تعاونية الاتحاد. إن شاء الله قسم الجوائز أكيد بيتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام القسيمة بالبركة.
3: مشكورين جزاكم الله خير.
1: تمام, نحن وصلنا للنهاية. خلص الأسبوع عهود.
2: خلص الأسبوع.
1: والله أسبوع طار بسرعة.
2: صح.
1: هي والله.
2: بس يعني نحتاج إلى شو يقولون, استراحة محارب.
1: نعم.
2: ونستمتع بويكندنا, كل واحد عنده طريقته الخاصة بالاستمتاع بالويكند, فنتمنى لكم ويكند سعيد تستمتعون فيه وتغيرون جو, ونحن بعد نستمتع بطريقتنا الخاصة. وإن شاء الله بنرجع الأسبوع الجاي وفي جعبتنا الكثير, ونذكركم بأن الزيارة الأولى بتكون بتاريخ مميز 9/9/2026 إلى أول مدرسة من مدارس دبي الوطنية, مدارس الإمارات الوطنية.
1: نعم.
2: إن شاء الله بنكون موجودين ويا طلبة المدارس مع أول الزيارات ومع الفعاليات الكثيرة اللي بنستمتع فيها وبنستعد بتواجدنا وياهم من قلب الحدث.
1: يلا نتمنى لكم ويكند سعيد ونشوفكم على خير.
2: هابي ويكند.
1: مع السلامة.
0: رسالة القائد المعلم.
4: إلى أهل العلم. إلى أهل
5: العلم. السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
4: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
6: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: طموحي كبير ودي أحققه كله، فلحد يقول اجعل طموحك على قدك،
5: على قدك.
4: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك،
5: فماذا فعل جدك.
0: أشعار فزاع على الخ

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين
3: 707 برعاية جزيرة ياس أبوظبي.

0: صمت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أوله مديسة بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية إستونيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة أولى مديسة. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة ليصل إلى 20,000 درهم شهريا وبتكلفة سنوية تزيد على 1,187 مليون درهم، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير يوم أمس خطة لترحيل سكان قطاع غزة خلال 7 سنوات، وحدد هدفا بتهجير 250 ألف فلسطيني خلال العام الأول، على أن يغادر بقية السكان وعددهم 2 مليون نسمة خلال السنوات 6 التالية. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وقال مسؤول في مكتب الرئاسة أن أي مساهمات تتعلق بمضيق هرمز يمكن إدارتها ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. أنقذت فرق الطوارئ في نيبال عاملين ظلا عالقين داخل نفق بمحطة لتوليد الكهرباء بعد 9 أيام من الفيضانات الكارثية التي اجتاحت وادي تريشولي ودفنت منشآت وقرى تحت كميات هائلة من الطين والصخور. أكد مسؤول كبير في نيبال اليوم أن الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي تسببت في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 387.5 مليار روبية نيبالية، أي 2.56 مليار دولار. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: Jojo come.

0: عشر الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه.

تتبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 32 37 الدوحة 30 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: حلو آخر الحب وأوله.
1: والله لو بيدي بصراحة أنا خطفة من هلو. يما يما يما جقت حلو.
2: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبه من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحظى بك، نور الدنيا قريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: الاغاني الخليجيه على دانه الاثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
3: الساعة 7:07.
4: ها، طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
10: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة. خلاص خلصنا.
11: زين، كم بيطلع الحساب؟
12: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس في تعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
13: تعاونية الاتحاد، وين ما كنتوا قريبين منكم.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: خليجية
1: 1-0-0-9.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1-0-0-9. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1-0-0-9 بالتعاون مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير.

عندك انت اسهر انك بس على نور عيونك باقي افرح من كل اعماقي على نور عيونك باقي افرح

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: على الخليجية
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها ما غيرتها السنين وما تغيرتنا يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو قلت بيت الهنا بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو قلت بيت الهنا يليت مالي خفوق ينبض وليتها ولان عسر مشها ما عاد تسرف بنا يغار قميصها من لمس جاكيتها لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى غصن من الشوق حبيتها وحبيتها ونقبل الله لنا وندبر الله لنا أغلى المزايين وحلاهم شهر صيتها فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنا قالت يزين المطر قال المطر جيتها لين السحب حاصرتها من هناك وهنا قلت لسنة الشمس علمني لمريتها أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة خلتني البارحة وأنا ما خليتها وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها ما غيرتها السنين وما تغيرتنا
0: أشعار فزاع على الخليجية الأغاني الخليجية على دانة الأثير

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: صوت بلا صورة.
5: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثراً ملموساً.
6: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
7: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
8: أهلا بكم. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير يوم أمس خطة لترحيل سكان قطاع غزة خلال 7 سنوات، وحدد هدفا بتهجير 250,000 فلسطيني خلال العام الأول، على أن يغادر بقية السكان وعددهم 2,000,000 نسمة خلال السنوات 6 التالية. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال مسؤول في مكتب الرئاسة أن أي مساهمات تتعلق بمضيق هرمز يمكن إدارتها ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. أنقذت فرق الطوارئ في نيبال عاملين ظلا عالقين داخل نفق بمحطة لتوليد الكهرباء بعد 9 أيام من الفيضانات الكارثية التي اجتاحت وادي تريشولي ودفنت منشآت وقرى تحت كميات هائلة من الطين والصخور. أكد مسؤول كبير في نيبال اليوم أن الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي تسببت في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 387.5 مليار روبية نيبالية، أي 2.56 مليار دولار. أعلنت الحكومة البرازيلية أنها تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة بحق الاتحاد الأوروبي بعد تعليق التكتل واردات بعض المنتجات البرازيلية، على خلفية مخاوف بشأن استخدام المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات في تربية الماشية. لقي أكثر من 80 مهاجرا حتفهم إثر غرق قارب كان متجها من غامبيا إلى جزر الكناري الإسبانية، فيما أنقذ 44 شخصا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
9: خلكم مستانسين ويانا على 1009
10: الخليجية. الخير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليج.

0: حلف مع شق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل
1: وتراك من تهبة تفرحني وتزعلني لأن الحب

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: اكشف سنة خدك ونور به الليل وغطى بظلام الليل خصرا معزل وابسم بثغرا نسمته نفحة الهيل فيه البرد من ردم سحبه من الزلون اللهب في وجنتك ويل والويل لا من حرقني قمت فيك أتغزل دايم من ارهاف الشفايف مباليل ترياق سن الشوق منها تبزل وجسم الحرير بنفحة الناس يميل تجاوبه لأطراف لامن تخزل ماخذ من الإعجاب جملة وتفصيل أحلف بربي والكتاب المنزل يا غايتي ومناي وكل المحاصيل قلبي علشانك من الغيد عزل جيتك على غفلة وقعت بمحابيل ورميتني يوم أغلب الناس عزل والوصل منك نبت زهر الأكاليل من يدك مفروش وتناثر على الزلهواك ومشيلك بعطف وتبجيل ولا لغيرك لا حشاء ما تنزل مدام خدك صب شارك بعد ليل طالبك تحرق لجل فيك أتغزل
1: أشعار على الخليجية في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل

0: أنا أنصحكم وأنصح فواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
5: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
6: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكيتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهماً فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: مدانة الأثير
1: بعذرها والله الضلوع.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم ليه السهر، ليه السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت أستلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
8: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
9: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
10: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
11: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب، انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
12: صوت بلا صورة.
13: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
14: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
15: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
12: صوت بلا صورة.
16: موجز الأنباء من شبكة ARN.
17: مرحبا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على حسابه في منصة إكس: أهنئ معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، وأشيد بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنيا لها مواصلة التوفيق والنجاح من خلال التعاون والرؤية المشتركة حققت العلاقات الإماراتية الإيطالية خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع معالي رئيسة الوزراء من أجل الازدهار المشترك لبلدينا وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بينهما. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: كثيرون يرون في المركز الأول بحثا عن مجد أو صدارة، ولكننا نتعلم من مدرسة محمد بن راشد أن المركز الأول ليس سعيا إلى لقب ولا فوزا بمكانه، بل ثقافة عمل وطموح وإنجاز. تعلمت من سموه أهمية صنع ثقافة مؤسسية تحفز الكفاءات وترسخ نموذج التفوق كأسلوب حياته. وعلمنا محمد بن راشد أن المركز الأول هو منهج المجتهدين الذين يجعلون كل إنجاز بداية لطموح أكبر، وما زلنا نصنع الريادة من مدرسة محمد بن راشد. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس آدم تيل وزيراً للجيش بالوكالة في عقاب استقالة دان دريسكول. تشتبه الشرطة الألمانية في وقوع عمل تخريبي بعد العثور على جسم مشبوه في محطة فرعية للكهرباء بمدينة دورماغن غربي البلاد بين كولونيا ودوزلدورف حسب ما أفادت السلطات صباح اليوم. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورونتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف شخص وفيضانات وأضرار مادية. ختام الموجز بهذا الخبر. تحتفي دولة الإمارات غدا باليوم الدولي للعمل الخيري في مناسبة تجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي وعلى تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقا أوسع أمام المجتمعات والأفراد. ختام الموجز، إلى اللقاء.
16: الأخبار من شبكة ARN.
3: 1-0

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجب القليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجب القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، باع طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه جميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
4: واحد صفر صفر تسعة
1: الجو جوكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا أكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: محمد صالح وخطبته بعنوان الخدمة الوطنية وسام شرف، وخطيب الاحتياط هو فضيلة الشيخ سيف السويدي. كما نسقت لهذه الفترة الدينية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وسيرفع الأذان المؤذن الشيخ قاسم يحيى أحمد، والآن سيصعد خطيب الجمعة إلى المنبر لبدء خطبته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله كثير المنن، غرس في النفوس محبة الوطن، وجعل الوفاء له شيمة النبلاء، وخدمته والذود عنه

الله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها المؤمنون. خطبتنا اليوم عن موطن الإنسان وموئله، ومستقر أهله ومستودع ماله، إنه الوطن. وما أدراكم ما الوطن؟ إرث أجدادنا وذاكرة آبائنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا، به عزنا ومجدنا، وإليه انتسابنا، وبه افتخارنا. فبترابه تعلقت قلوبنا، وبعراقته ارتبطت نفوسنا، ومن خيراته نمت أجسادنا، وبحبه امتزجت أرواحنا. وكيف لا نحبه، وكيف لا نحبه وحب الأوطان جبلة في الإنسان، وفطرة أودعها فيه الرحمن، وقيمة يتوارثها الأبناء عن الآباء. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يبتهل إلى ربه داعيا: رب اجعل هذا البلد آمنا. وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستلهم من أبيه إبراهيم وفاءه، ويستحضر دعاءه فيقول: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. أجل، لا يعرف حب الوطن ويقدرها إلا من تمكن الوفاء من شغاف قلبه، واستحكم من عقله ولبه، فبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته، وأفنى عمره وشبابه في خدمته، والذود عن أرضه وبحره وجوه. فيا شباب الوطن، يا أمله ومستقبله، هنيئاً لكم، هنيئاً لكم انتسابكم إلى الخدمة الوطنية، فهي وسام شرف يعلق على الصدور، وبطولات يخلدها التاريخ في السطور، وهي مدرسة تكتسبون فيها العادات الحميدة من انضباط وقوة ولياقة، وفيها تبنى شخصياتكم، وترسخ هويتكم، ويتعزز انتماؤكم الصادق لوطنكم وولاؤكم لقيادتكم. فكونوا إلى حماية الوطن مبادرين، وبنبيكم مقتدين. فقد كان صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى الذود عن وطنه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت. استطلع الخبر بنفسه، وواجه الخطر قبل غيره،

لما يحبه الرحمن ويكرم فاعله غاية الإكرام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وأنتم أيها الآباء اعلموا أنكم شركاء أولادكم في خدمة وطنهم، ولكم من الأجر ما لهم، وعليكم من المسؤولية ما عليهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اغرسوا في قلوب أبنائكم حب الخدمة الوطنية، وشجعوهم على الإقبال عليها بروح إيجابية وهمة عالية وشعور بالواجب والمسؤولية. فما أجمل ذلك المشهد الوطني النبيل حين ينادي الوطن أبناءه فتلبي الأسر بفخر واعتزاز نداءه. أم تودع ابنها بدعاء يسبق خطاه، وأب يقول له: جاء يوم ترد فيه شيئا من جميل وطنك، ليرسل معه رسالة وفاء للوطن وصدق في العهد، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فيكمل الأبناء مسيرة الآباء والأجداد بالجد والاجتهاد، رافعين علم الوطن في كل محفل وناد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن أقوى الأوطان ما كان أبناؤه جميعا صغارا وكبارا، رجالا ونساء في خدمته، كالبنيان يشد بعضه بعضا. وإن كنا نتحدث عن خدمة الوطن، فإننا في ذكرى يوم المرأة الإماراتية نستحضر أنها بانية الأجيال وصانعة الأبطال، ما تبذله في أسرتها من تربية ورعاية، وما تقدمه في شتى الميادين من إبداع وريادة. فالمرأة الإماراتية تخدم وطنها حيث حلت، أمًا تربي، ومدرسة تعلم، وطبيبة تعالج، ومهندسة تبني، وباحثة تبتكر، وموظفة تؤدي أمانتها، ورائدة أعمال تسهم في اقتصاد وطنها. صور متعددة والمعنى واحد: خدمة الوطن شرف لا يقدر بثمن. فتحية تقدير وإجلال لها على كل ما تقدمه من جهود في خدمة الوطن. ويا بشراها، ويا بشراها بقول ربها عز وجل:

0: بعض. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله، اللهم أعط كل واحد منا سؤله، وبارك له فيما رزقته، ويسر له أمره، واشرح له صدره. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين. اللهم احفظ الشيخ محمد بن راشد بحفظك، اللهم بارك في عمره وعمله. اللهم وفقه وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان والشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أقيموا صفوفكم، اعتدلوا، تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام
2: استغفر الله استغفر الله.
3: نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: استريح شوي، استريح شوي واسمعني ثواني، بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل وصلك سابقني وصوله، والله لولا الغلا ما جاك عاني. يا بعد منهم بكوله وضحكوله، عاشقك بحار وعيونك مواني، اخذني من الحزينة للخجولة، ابتسم خلني افضفض لك عشاني. الحكي غصت من عجز صوتي يطوله، تعقد حجاجك وتعقد لي لساني، والمطر يا غيم ضميان الهطولة، خاطري مكسور من قسوة زماني، وانت كنكياه وفعولك فعولة، تعتبرني شخص مغرور واناني، واعتبرك الكون في عرضه هطولة. اه لو تحس بجروح الاماني، كان ما تزعل علي بهالسهولة، حط عمرك يا بعد عمري مكاني، واللقيت قصور قول اللي تقوله، وانتبه سيد الغيد الغواني، التشره والمعاتب له اصوله، لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء الا الكرامه والرجوله.
0: اشعار على الخليجيه.

ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

0: عبد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب أي حلم طرى في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: يا الغيمة اللي دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام، الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام، عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدأ في كل عام، ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام، هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام، يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، لحلها رافع راياته إلى الأمام، لا يفرح الشامت اللي عنه محدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام، وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام، فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام، دمع العظيم افرحها بالأم يا من ترى، شعور لو جيت أبا وصف شعب الكلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية
0: 1009
2: 100% خليجية.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
3: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، مرحبا بكم وحياكم الله وين ما كنتوا. وصلنا لنهاية الأسبوع، اليوم يوم الجمعة وعساها يمعة مباركة عليكم وين كنتوا تسمعونا، سواء كنتوا راجعين من دواماتكم أو مراجعين عيالكم من مدارسهم وتسمعونا في السيارة، أو حتى للي يسمعونا عبر تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. أنا اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب، وعندي لكم اليوم مواضيع متنوعة وحلوة وأبا مشاركات وحماس من عندكم، واستقبلها على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع أول موضوع لنا في برنامجنا اليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 32 37 الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Cabin crew, to your take-off station.
0: Take-off.
3: مرحبا بكم مستمعينا من جديد، وفي ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازي. السفر مبس وجهة وتذكرة، أحيانا التفاصيل الصغيرة هي اللي تفرق ويانا في التجربة كلها. في ناس أهم شيء عندهم الكرسي يكون مريح واسع ويتمددون، عرفتوا؟ وفي ناس يدورون الخصوصية، وناس أول سؤال يسألونه في واي فاي في شحن، انه يعني يقدرون يشحنون تلفوناتهم ايباداتهم او كمبيوتراتهم، وشو انظمة الترفيه الموجودة في الطيران. تعالوا اخبركم عن طيران الامارات، كشفت عن مقعد جديد للدرجة السياحية الممتازة على طائرات A350 الحديثة، وفيه مجموعة من المميزات تركز على الراحة والخصوصية والتقنية. وسؤالي لكم مستمعينا، خبروني شو المميزات اللي تفضلونها في السفر. شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، شو المميزات اللي تفضلونها في السفر. خلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني في لجة أشواق هد الحيل طاميها أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني بيوت زخارفها قوافيها ولحن حروف واسمك فاتحت لحني إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها أو موعد بالتجني لو على ظني الأرض ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني لكن لنفسي الحزينة من يسليها
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 09.
1: كانت الأثير.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
2: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
10: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
11: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: cabin crew to your takeoff station.
1: Take off.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامج لايف هاب. وسؤالي كان لكم شو المميزات اللي تفضلونها في السفر؟ وصلتني مشاركاتكم. أم راشد تقول أهم شيء عندي الكرسي يكون مريح وأقدر أمد ريولي وخصوصا في الرحلات الطويلة. أما خالد يقول بالنسبة لي الخصوصية أهم شيء، أحب يكون عندي مساحتي الخاصة وما أحس أني قريب وايد من اللي يمي. أما مريم تقول ما أقدر أسافر من غير شاشة زينة وأفلام ومسلسلات، أحس يعني أبا أقضي الوقت وأخليه يمشي أسرع. أما حمد يقول الواي فاي والشحن بالنسبة لي أساسيين، خصوصا إذا عندي شغل أو أبا يعني أتم متواصل مع، يعني بخصوص الشغل يكون متواصل مع أحد. أما نورة تقول أنا بصراحة الأكل والخدمة يفرقون عندي، إذا الخدمة راقية أحس الرحلة كلها تكون أريح. كلنا والله كلنا نحب الأكل، يوم الأكل يكون تمام مودنا يكون تمام. خلوني أخبركم عن طيران الإمارات، أعلنت عن تطوير جديد في تجربة السفر على الدرجة السياحية الممتازة أو اللي كلنا نعرفها البريميوم إيكونومي على طائراتها الحديثة من طراز الإيرباص A350. المقعد الجديد بيعمل بالكامل بالكهرباء، يعني الراكب يقدر يتحكم بوضعية المقعد بس بضغطة زر، سواء إذا يبى يقعد أو يبى يسترخي. ومن أبرز المميزات بعد أن في حاجز خصوصية كهربائي بارتفاع المقعد بالكامل، يقدر الراكب يعني يرفعه وينزله حسب رغبته، وهذا يعطي الأشخاص مساحة خاصة أكثر من خلال الرحلة. والمقصورة مقصورة البريميوم إيكونومي في هاي النسخة فيها 28 مقعد فقط، يعني بتتوزع على 2 مقعدين 3 مقاعد مقعدين، عرفتوا كيف التشكيلة هذه اللي تكون في الطيارة؟ وعرض المقعد تقريبا 20 انش، والمسافة بين المقاعد توصل ل 29 انش. من ناحية التكنولوجيا فيها مقاعد، المقاعد تتوفر فيها شحن لاسلكي لموبايل USB وC أو تايب سي، وشاشة 13.3 انش وبدقة 4K، بالإضافة إلى نظام ترفيه ICE. وفيها بعد طاولة عملية وحامل للموبايل ومسند للرأس والقدم عشان تكون الرحلة أريح وخصوصا في السفر الطويل. الفكرة كلها أن حتى الدرجة السياحية الممتازة اليوم صارت تركز وايد على الخصوصية والتقنية والراحة، مو بس مساحة أكبر في الكراسي. مستمرة معاكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
2: محمد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 إلى 8 المساء على الخليجية 1009.
5: الخليجية.
6: الخليجية.
4: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
8: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
9: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
10: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: تخيلوا تدخلون المدرسة الصبح وتلقون فريق الخليجية 1009 يتريونكم. هي نعم، هاي السنة بنزور مدارس مختلفة في الإمارات وبنجيب ويانا ألعاب، وفي بتكون تحديات ومسابقات، وبنشوف منو فيكم أسرع وأذكى ومنو قد التحدي. طبعا الفايزين ما راح يطلعون بإيد فاضية، عندنا تابلت وسماعات الخليجية اللاسلكية وبعد سكوترات وشنط مدرسية وهدايا وايد. إذا تبون هالأجواء تكون في مدرستكم، سجلوا مدرستكم الحين على www.1009.ae. يمكن تسمعون عن قريب الخليجية يا مدرستكم. والعودة للمدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، وجي دبليو موتورز، وجي جينز بينز، وجود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بنك. خلوني اخبركم اكثر عن سكتشرز. عندهم عروض جدا جميلة للعودة للمدارس، تقدرون تشترون حذائين مقابل 399 درهم، وبعد تحصلون على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانا، وبعد الكبار يقدرون يشترون أي زوجين مقابل 599 درهم. طبعا هذه العروض لفترة محدودة، تقدرون تستغلونها حاليا ولفترة محدودة. أما سكيبلي هو تطبيق رائد في الإمارات العربية المتحدة، تقدرون تدفعون فيه الرسوم الدراسية، وبدعم من بنك راس الخيمة الوطني تقدرون تدفعون الرسوم الدراسية، تبدأ يعني من رسوم الروضة وحتى الجامعة. ولحاملي بطاقات ائتمان بنك راس الخيمة الوطني يقدرون يحولون مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة. تقدرون الحين تحملون تطبيق سكيبلي اليوم وتدفعون الرسوم الدراسية بطريقة أذكى. مستمرة معكم مستمعين، خلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء

0: الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: على الخليجية
1: وشغير طاعت عليك سيدة الغي
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لطاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل اعلنه يظهر صدى عداوته وضحت همومي من ورا الخافق همل واحجامها حسب الوضع متفاوته وانا العزيز اللي تشبث بالامل عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياه القاسيه لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقاره يرتشف حلاوته والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته كيف المطوع يخلف بقوله وعمل والمصحف الطاهر نسى تلاوته قال المثل خلي الجمل بما حمل صافح عدو ما يبين نقاوته رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته جرح الصداقة في الظهر ما يندمل عيت سنيني كلها مداوته عيت سنيني كلها مداوته
0: أشعار فزاع على الخليجية الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
2: ابعد رغا والله الضلوع.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مسي عليكم بالخير ويوم مبارك عليكم. والحين نحن وصلنا لساعتنا الثانية في برنامجكم لايف هاب مع اليازية. خلونا نبدأ ساعتنا الثانية بمسابقتنا اللي استمرت ويانا لمدة أسبوع، واليوم عندكم آخر يوم، يعني اليوم فرصتكم الأخيرة عشان تدخلون السحب بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. مثل ما قلنا من بديناها من أسبوع، الجائزة اللي هي بنعطي المسابقة بنعطيكم مجموعة تلميحات عن شخصية إماراتية نسائية ملهمة. المطلوب منكم تعرفون منو هي هاي الشخصية وتطرشون الإجابة الصحيحة. ركزوا معايا في تلميحنا لليوم. تلميحنا اليوم تخرجت عام 2004 من برنامج تدريب رواد الفضاء التابع لوكالة ناسا. منو هي الشخصية الإماراتية اللي تخرجت عام 2004 من برنامج تدريب رواد الفضاء التابع لوكالة ناسا؟ إذا عرفتوا الإجابة طرشولنا اسمها مع أساميكم الثلاثية على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. تابعوا برامجنا على إذاعة الخليجية عشان تجمعون باقي التلميحات. عدكم الحين برنامجي وبعد برنامج زملائي مريم وسعد. عقبها إن شاء الله نحن راح نأهل الأسامي، إن شاء الله كلها بتتأهل اللي جت ويانا من بداية الأسبوع إلين اليوم اليمعة، وراح نعلن على الفايز إن شاء الله يوم الأثنين. أباكم تتابعون وتسمعون كل التلميحات عشان تعرفون الشخصية الصحيحة وتطرشون الإجابة الصحيحة وتتأهلون عشان تفوزون بقسيمة بقيمة 5000 درهم من كارتي. مثل ما قلت برنامج كل البرامج راح تعلن الفايز إن شاء الله يوم الأثنين عشان تعرفون منو اللي اللي فاز خلاص ويانا في هذه القسيمة. اجمعوا الإجابات يوم بيوم وتأكدوا إنكم مجاوبين صح، وعادي لو حبيتوا يعني تطرشون كل يوم عشان تزيدون الفرصة عشان يختارونكم أو الكمبيوتر يختاركم. مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع بعد دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية. إكسبلور الإمارات.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا عبر دانة الأثير وفي برنامجكم لايف هاب مع اليازية. تخيلوا سيارة مكتوب عليها صنعة في الإمارات، ما مجرد تجميع بسيط لكن إنتاج محلي من مركز تصنيع متقدم في الإمارات وبالخصوص في أبوظبي. شركة روكس بدأت إنتاج سياراتها من مركزها في كيزاد أبوظبي، وكشفوا الستار على أول سيارات طلعت بالفعل من خط الإنتاج وتحمل علامة صنعة في الإمارات. الخبر جميل ليش؟ لأنه يعكس وين وصل قطاع الصناعة عندنا، خصوصا في مجال السيارات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. واليوم الإمارات مو بس سوق للسيارات، لكنها قاعدة تدخل بشكل أقوى في تصنيعها بعد. الحين سؤالي لكم يا مستمعين، خبروني شو نوع سياراتكم وأي موديل، وهل أنتم متمسكين فيها ولا تفكرون تبدلونها؟ استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو نوع سياراتكم وأي موديل، وهل أنتم متمسكين فيها ولا تفكرون تبدلونها؟

0: على الخليجية.
1: بلا توقيت، بلا توقيت، هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. وجودك وترك الباقي، تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
0: أشعار على الخليجية.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية. 1009 السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.

الإمارات. ومرحبا بكم من جديد مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير. سؤالي كان لكم، شو نوع سياراتكم وأي موديل، وهل أنتم متمسكين فيها ولا تفكرون تبدلونها؟ مستمعنا أبو خالد يقول عندي نيسان باترول موديل 2003 وما أفكر أبدله حاليا لأنه موتر عائلي، ويعني يضم كل أهله كل عياله. فأنا معاه صراحة الخائب، يعني نيسان معروف موتر عائلي بحت صراحة. أي عائلة تدور يعني على موتر يضمهم كلهم ومريح حق الشارع والتنقلات وكذي، أكيد نيسان باترول. أما أم راشد تقول سيارتي لكسس آر إكس موديل 2024 وايد مرتاحة وياها. أنتوا مرتاحين، ما تبون تغيروا مواتركم. أما سالم يقول عندي تويوتا لاند كروزر 2022 وأحسه مناسب للدوام والطلعات. أنتوا الشباب لازم تحبون لاند كروزرات وشي وتضبيطات وتعديلات وغيره، أهم شيء الطلعات. أما مريم تقول سيارتي جيب رانجلر موديل 2021، تحية لك، أنا بعد جيبرز أحبها خصوصا للبر والشتاء. خلاص تولهنا على البر وتولهنا على الشتاء. متى الشتاء يا بنات؟ متى الشتاء يا جماعة؟ نبو الشتاء. وتحية لمريم وللجيبرز كلهم. أما مستمعنا عبد الله يقول عندي تسلا موديل واي موديل 2025 وأول تجربة لي مع سيارة كهربائية. ها أنا كنت أتريم مشاركاتكم مع السيارات الكهربائية. الحين يلا عبد الله موجود عندنا مستمع. ما شاء الله في تنوع أشوف كبير في السيارات، ويمكن بعد فترة نسمع من حد يقول سيارتي روكس وصنع في الإمارات. ترى على فكرة أنا عندي أصدق يعني صديقاتي عندهم روكس بس مبلي مصنوعة في الإمارات. وأحس فخر عادي، ممكن أنا أقتنيها على فكرة. أنا ممكن تكون عندي سيارة من صنع الإمارات، والله يشرفني صراحة، يكفي فخر أنها يعني من صنع بلادي. الخبر اللي لفت الانتباه اليوم أن روكس بدأت إنتاج سياراتها في أبوظبي من خلال مركزها للتصنيع المتقدم والموجود في كيزات. والأجمل أن أول سيارة أسدلوا الستار عليها خرجت بالفعل من خط الإنتاج وتحمل علامة صنعة في الإمارات. الله فخر، والله كمية فخر. ومركز التصنيع هذا مو مشروع بسيط، ليش؟ لأنه يعتمد على تقنيات تصنيع متقدمة والذكاء الاصطناعي، ويعتبر خطوة ضمن توسع الإمارات في الصناعات الحديثة وصناعة المركبات. وموقع المركز في كيزات أبوظبي الهدف منه هو شو؟ رفع الطاقة الإنتاجية بشكل كبير من خلال السنوات الجاية. واللي يميز الموضوع بالنسبة لي أشوف أنه تعودنا نشوف الإمارات تستقطب أكبر شركات السيارات والعلامات العالمية، لكن اليوم نشوف مرحلة ثانية وهي أن التصنيع نفسه يبدأ من هني. طبعا نجاح أي سيارة محلية بيعتمد على أكثر من نقطة: الجودة، الأمان، السعر، التكنولوجيا، وخدمة ما بعد البيع. لكن بدون شك وجود سيارة تحمل عبارة صنعة في الإمارات على الطريق بيعطي شعور مختلف وفخر بحد ذاته.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
9: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: وصلنا مستمعينا لساعتنا الثالثة والأخيرة في برنامجكم لايف هاب مع الياز يعبيد. لاحظتوا أن كل واحد فينا تقريبا عنده مكان مفضل يجلس فيه بشكل تلقائي، سواء كان في الدوام نفس الكرسي، في الكوفي نفس الزاوية، في البيت نفس المكان، خلينا نقول أو الكنبة المعينة، الكنبة اللي في الصالة، أو حتى لو المكان كله فاضي نروح مباشرة للمقعد اللي نحن متعودين عليه. الغريب أن الموضوع ما بصدفة. ليش؟ لأن بعض أبحاث العادات والروتين تشير إلى شو تكرار، أن تكرار السلوك في نفس المكان يخليه مع الوقت أكثر تلقائية ويقلل من الجهد الذهني في اتخاذ القرارات البسيطة اليومية. فسؤالي لكم يا مستمعينا، إذا أنتوا عندكم مقعد أو مكان مفضل دايم تختارونه، وين؟ خبروني، خلوني أسمع أسمع آراكم أو أبا أشوف مشاركاتكم على سؤالي، عندكم مقعد أو مكان مفضل دايم تختارونه ووين؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. ونطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: الاغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية
0: 1009
2: 100% خليجية.
0: لايف هاب على خليجية 1009.
3: وصلنا مستمعين لساعتنا الثالثة والأخيرة في برنامجكم لايف هاب مع الياز يعبيد. لاحظتوا أن كل واحد فينا تقريبا عنده مكان مفضل يجلس فيه بشكل تلقائي، سواء كان في الدوام نفس الكرسي، في الكوفي نفس الزاوية، في البيت نفس المكان، خلينا نقول أو الكنبة المعينة، الكنبة اللي في الصالة، أو حتى لو المكان كله فاضي نروح مباشرة للمقعد اللي نحن متعودين عليه. الغريب أن الموضوع ما بصدفة. ليش؟ لأن بعض أبحاث العادات والروتين تشير إلى شو؟ تكرار. أن تكرار السلوك في نفس المكان يخليه مع الوقت أكثر تلقائية، ويقلل من الجهد الذهني في اتخاذ القرارات البسيطة اليومية. فسؤالي لكم يا مستمعينا، إذا أنتوا عندكم مقعد أو مكان مفضل دايم تختارونه، وين؟ خبروني، خلوني أسمع أسمع آراكم أو أبا أشوف مشاركاتكم على سؤالي. عندكم مقعد أو مكان مفضل دايم تختارونه ووين؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. ونطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: ومستمرة في تواصلي وياكم مستمعينا، ومسي عليكم بالخير في برنامجكم لايف هاب مع اليازية. سؤالي كان لكم إذا عندكم مقعد أو مكان مفضل دايم تختارونه وين، خبروني وشاركوني. وصلتني مشاركاتكم. أم محمد، نبدأ مع أم محمد، تقول أنا في الصالة عندي طرف معين من الكنبة، وإذا حد من العيال يلس فيه أقولهم كوم هذا مكاني. على فكرة أنا مكلمة ربيعتي وقالت لها اليوم عندي موضوع عن أفضل مكان أتفضلونه وأباك تشاركين، بس هي للحين ما شاركت وياي. بس أنا بقولكم هي نفسك بعد تحب الكنبة، أدق عليها وينك، أنا قاعدة على الكنبة، يلا بنطلع، لا ما أقدر أطلع معاكم أنا قاعدة على الكنبة. يعني تخيلوا أن الكنبة صارت مكانها المفضل وللأبد تجلس فيه. وتعرفون ان هالشيء انه صار فيا انا الحين، انا استويت بيتوتيه واحب اقعد على الكنبه، ووصلت لدرجه انه يعني عادي اغفل وارقد فيها انش الصبح. تخيلوا، زين روحي غرفتك، لا اتعودت على الكنبه. نروح لخالد. خالد يقول في الكوفي لازم نفس الطاوله اللي عند الدريشه، اذا كانت محجوزه احس المكان كله ما عيبني. افا الكوفي عادي اي مكان تقعدونه، بس خلونا نروح لمريم. مريم تقول في الدوام عندنا أماكن مفتوحة، بس من 3 سنين وأنا أجلس على نفس المكتب ما أقدر أغيره. أما راشد تقول حتى في السيارة أنا إذا كنت بركب ويا يعني ربعي أحب أقعد قدام، وإذا حد سبقني أحس في شيء غلط. وهذه الضربات اللي منو بيقعد قدام. تحية لخواتي ولصديقاتي بعد، نحن دوم نسويها، بس ما عليه أخ شيء نتصافى، وكل مرة دور وحدة تقعد قدام. انزين، وتدرون ان تعلقنا نحن في مكان معين ممكن يكون له تفسير بسيط. ليش؟ لان مخنا يحب الروتين، وكل ما كررنا نفس التصرف في نفس البيئه بيبدا يربط المكان بالتصرف او بالشعور اللي نحس فيه. يعني مثلا اذا كل يوم تشربون قهوتكم على كرسي معين، مع الوقت مجرد ما تجلسون عليه ممكن تحسون بالراحه والاسترخاء. ليش؟ لان المخ صار يربط هالمكان بهاي اللحظه. وبعض الباحثين يسمون هالشيء العادات المرتبطة بالسياق، يعني المكان نفسه يصير مثل الإشارة اللي تقول للمخ خلاص الحين نسوي الشيء اللي نحن متعودين عليه. وعشان شي نختار نفس الطاولة في المطعم، نفس الكرسي مثلا في الميلس، نفس الجهة من السرير، أو يمكن حتى نفس المكان في قاعة السينما. والأطرف والفني ها، ان يوم حد ياخذ مكاننا نحس للحظه ان لا دخل في حدودنا، وان اصلا يعني فعليا هو مجرد كرسي. مستمره وياكم مستمعينا، نطلع هذا الفاصل وراجعه بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انت لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: كانت الأثير
4: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: رحبوا برجعة سلامة من هيئة الطرق والمواصلات اللي تساعد المدارس والطلاب على التنقل بأمان وتجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة. تعرفون أن الطلاب يقدرون يحصلون على بطاقة نول من هيئة الطرق والمواصلات بنصف السعر. ليش؟ تسهل عليهم تنقلاتهم في دبي عبر المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري بتكلفة أقل. يقدرون الطلاب يستفيدون من بطاقة نول من هيئة الطرق والمواصلات يعني لخصومات دولية توصل ل70% على مجموعة من المنتجات والخدمات. تقدرون تستخدمون البطاقة رقميا بكل سهولة عبر تطبيق نول باي وتتحققون من رصيدكم، وبعد ترجعون تعبون البطاقة يعني أثناء تنقلكم عشان تكونون جاهزين دائما لرحلاتكم الجاية. طبعا يحتفل مترو دبي التابع لهيئة الطرق والمواصلات بمرور 15 عام على الخطين الأحمر والأخضر، وهم اللي يربطون مختلف مناطق دبي ويوفران تنقلا سلسا ومستداما في أنحاء المدينة. وحابة أخبركم أن جولتنا في مدارس الإمارات الطلاب راح يعني يحصلون على جوائز وايد حلوة، 3 أجهزة لوحية طبعا لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بنك وإذاعة الخليجية، بالإضافة إلى سماعات والكثير من الهدايا إلى جانب السكوترات والحقائب الدراسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. مثل ما قلنا، إذا حابين نزور مدارسكم رشحوا مدرستكم، ادخلوا على موقعنا 1009.ae وسجلوا بيانات مدارسكم، وإن شاء الله أن تكون يعني وجهتنا الجاية نزور فيها الطلبة ونعطيهم من الهدايا الحلوة والجميلة اللي عندنا. مستمرة معاكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعه عنه أكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب، خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي، وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
6: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهماً فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
7: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: الأسواق العالمية وإلى جانب خدمات وحلول متطورة. تقدرون تختارون الموقع المثالي لأعمالكم عن طريق دبي الجنوب وتستفيدون من مزايا المنطقة الحرة اللي تتيح لكم ملكية بنسبة 100% إلى جانب حلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة. وتقدرون تزورون موقعهم الإلكتروني www.dubaisouth.ae ولا تزورون مواقع التواصل الاجتماعي دبي ساوث. تقدرون أيضا تتسوقون للعودة للمدارس بمستلزمات المدرسة وتتجنبون الازدحام وتحصلون على كل شيء تحتاجونه سواء كانوا الأطفال في مراحلهم الدراسية مع خدمة التوصيل إلى باب بيتك عبر تطبيقهم. ممكن بعد تشترون الزي المدرسي، هل أنتم تحتاجون لمقاس جديد للزي المدرسي؟ تقدرون بعد تطلبونه مباشرة من متجر انستا شوب وتستمتعون بخدمة توصيل مريحة وسلسة عبر تطبيقها مثل ما قلت الانستا شوب. وبشي وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا اليوم. شكرا لكل من كان ويانا وسمعني وشارك وتفاعل على مدار 3 ساعات، واتمنى لكم ويكند سعيد تقضونه مع اهلكم واحبابكم وكل اللي يعزون عليكم. ولا تنسون فرصتكم اليوم الاخيره انكم تشاركون ويانا بمسابقتنا مال هالاسبوع عشان تتاهلون، لان خلاص راح نعلن عن الفائز ان شاء الله يوم الاثنين. اتمنى اني اكون خففت عليكم مشاويركم اليوم وشاركتكم مساء لطيف وجميل نفسكم. موعدنا يتجدد باكر ان شاء الله بنفس توقيت من الساعة يتجدد يوم الاثنين ان شاء الله يتجدد. متحمسة انا، تعودت عليكم من كذي اتحسب باكر دوام ونحن اصلا اجازة. يتجدد ان شاء الله يوم الاثنين من الساعة 2 إلى 5 المساء وعلى الخليجية 1009. وفي امان الله.
1: رسالة القائد المعلم الى اهل العلم.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
3: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيد الغيب؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري يا همتي، ودي أدرك غايتي همي. يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي. يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
3: أجمل المنوعات الغنائية على

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: مساء الخير.
3: مساء النور.
2: لا نقول المستمعين.
3: وحقينا بأي لغة؟
2: لا لا.
3: اليوم شو بتعلمنا سعد؟
2: لا شيء يمكن أغلبهم ما يعرفون هالكلمة، مستحيل يعرفونها.
3: اللي هي؟
2: Good evening.
3: Good evening. مستحيل.
2: أختلكم صعب.
3: كان possible لسعد. اليوم يوم مختلف. اليوم الجمعة. واليوم بداية النهاية سعد.
2: أول
3: بنخبركم في آخر لينك إن شاء الله.
2: لا شوف، يعني اليوم أكيد أن يوم مميز، أن نهاية الأسبوع وأول ويكند في البرنامج.
3: لا في شيء ثاني سعد يأشر يقول لا أنا لا سوي لا. أي شيء سعد يقول أنا سوي العكس. شو رأيكم؟ نرحب كل مستمعينا طبعا من 5 لـ 8 المساء. هذا مو بس وقت برنامجنا، هذا الوقت بيكون أقرب لكم أيضا للفوز بسيارة جديدة. من وين؟ من ليباس، من الغرير. ومجرد حضوركم لصالة العرض في ديرة يوم الأربعاء تاريخ 9 سبتمبر بتكون عندكم فرصة للدخول في السحب على سيارة ليباس الفور الجديدة كليا. فرصتكم للفوز بتكون مضاعفة لأن بدال السيارة هناك 5 سيارات بانتظاركم. فكونوا على الموعد يوم الأربعاء تاريخ 9 سبتمبر من 5 وحتى 8 مساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة.
2: وإن شاء الله نتمنى الحظ المميز للمستمعين إن شاء الله، والفوز بهذه الجائزة المميزة، وكذلك أيضا من خلال متابعتهم للخليجية.
3: كلنا أمل بأن أحد مستمعينا يحالفه الحظ في هذه، خلنا نقول هذا السحب. كل واحد وحظه، بس نباكم تتواجدون في صالة عرض ليباس الموجودة في ديرة مثل ما قلنا يوم الأربعاء القادم من 5 وحتى 8 مساء. ما نبى نضيع ولا دقيقة من وقت برنامجنا سعد اليوم. خلونا ندخل وياكم أجواء مسابقتنا الأخيرة. عندكم الفرصة الأخيرة للفوز بقسيمة بقيمة 5,000 درهم مقدمة من كارتييه. بيتم السحب على اسم الفايز بين المتأهلين اللي تأهلوا واللي بيتأهلون ويانا إن شاء الله اليوم. نحن بحاجة إلى المتأهل الأخير. سعد اليوم عندنا شخصية إماراتية، طبعا من الشخصيات اللي نفتخر بوجودها في دولة الإمارات، مبدعة في مجال الهندسة الميكانيكية. تعتبر أول امرأة إماراتية وعربية يتم اختيارها لبرنامج رواد الفضاء الإماراتي. أيضا تخرجت عام 2024 من برنامج تدريب رواد الفضاء التابع لوكالة ناسا، وحصلت على شارة رائد فضاء لتصبح مؤهلة للمشاركة في مهام فضائية في المستقبل. من هي هذه الشخصية المقصودة؟ إجاباتكم على رقم الاسم 4000 وكذلك من خلال التطبيق الخاص بالخليجية مع أسماءكم الثلاثية. تحية مسائية نوجهها لكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات،
2: وأيضا نمسي بالخير على كل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. ومساء الخير لتيا عبير، ومساء الخيرات والمسرات سعد ومريم، أيضا كذلك مريم القبيسي شكرا على المسج، أيضا نورة المطروشي شكرا لك، حمد غانم شكرا لك يا حمد، وكل اللي توصلوا في بداية لقائنا في هذا المساء. إذن من هي شخصيتنا اليوم؟ أعتقد أن هو اسم من الأسماء النسائية اللي فعلا يعني حققوا الكثير من الإنجازات. نحن تناولنا الكثير، ولكن اليوم هي أول امرأة إماراتية وعربية يتم اختيارها لبرنامج رواد الفضاء الإماراتي. هذه المعلومة مهمة في حديثنا اليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 32 37 الدوحة 30 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: وين وصلنا؟ وصلنا هالمرة إلى عالم السيارات، هذا العالم الكبير اللي فيه تفاصيل كثيرة. نعرف أن الأذواق والاختيارات دائما تختلف بين كل شخص والثاني، مثلا بعض الناس يحبون يقترون سيارات فارهة، وبعض الناس يمكن هذا الأمر ما يستهويهم نهائيا. بعض الناس يمكن يختارون السيارة بناء على مواصفات معينة، ونشوف البعض اهتماماته تنصب يعني في أمور معينة موجودة في السيارة، مثلا متانة السيارة، قوتها، أنها مثلا تتحمل الظروف الجوية، بغض النظر عن أي شيء آخر،
3: اقتصادية ولا
2: أيوه بالضبط. يعني كل واحد منا له يعني خلنا نقول طريقته في اختيار السيارة اللي يشوفها سيارة مناسبة بالنسبة له. انزين، سؤالي يقول ما هي أغلى سيارة اقتنيتها؟ مو بشرط تقولونا كم سعرها بالضبط، ممكن تقولونا أكثر من، أقل من، يعني
3: أو ممكن
2: السعر
3: بعد
2: التجريبي،
3: أو ممكن بعد أن أقرب سيارة لنفسك، يعني أكثر سيارة أنت اقتنيتها وحبيتها، يعني
2: ممكن يعني تكون قيمتها، أما في قيمتها المادية
3: أو المعنوية،
2: أو قيمتها المعنوية، صح كذي؟
3: بالضبط.
2: إنزين، هذا السؤال نطرحه على كل مستمعينا ومستمعاتنا على رقم الاسمس 4000، نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى، ونمسي بالخير على كل من انضم للتواصل والمتابعة. هاجر مساك الله بالنور، سلام القبيسي، عدنا مريم، كذلك نهيان، راشد، هزاع الشحي، وكل مستمعينا
3: والمتواصلين من خلال أيضا مسجاتهم. شكرا لتضبيض، شكرا لمريم، شكرا لخلود، وكل المتواصلين من خلال لقائنا في هذا اليوم. إذا ما هي أغلى سيارة؟ يعني أغلى سيارة كقيمة، وأغلى سيارة معنوية، يعني معنويا قريبة من نفسك اقتنيتها.
2: يمكن أول سيارة بالنسبة لهم تعتبر يعني أغلى سيارة من الناحية المعنوية، إذا بغينا نقول.
3: صح.
2: أتوقع،
3: لأن أكيد لها ذكرى حلوة.
2: أكيد أنا أتوقع. أنزين، بنشوف، نستقبل مشاركاتكم يعني من خلال وسائل التواصل المختلفة.
3: إنه ممكن اختيار عن طريق قيمتها، قيمتها المعنوية، أو أول سيارة أنت اقتنيتها في حياتك. وعندنا حديث عن هالموضوع بعد قليل. عندي سلامة القبيسي تقول نيسان، عبير تقول حوالي تقريبا كانت قيمتها 250,000.
2: فشو عنكم أنتم مستمعين؟ أغلى سيارة اقتنيتوها من بداية مشواركم أول ما حصلتوا الليسن إلين هذا اليوم. أتوقع الناس اللي يعني مر على استلامهم للليسن 10 سنين، 20 سنة أو أكثر، يعني يمكن بدلوا سيارتهم أكثر من مرة واقتنوا كذا سيارة، فلا وبينها السيارات كلها. نسأل عن السيارة الأغلى ثمنا تقريبا، كم كان سعرها؟ مو بلازم تقولونا بالضبط كم كان سعرها، ولكن تقريبا السعر التقريبي، أو تخبرونا ما هي السيارة اللي كانت قيمتها المعنوية الأفضل وكانت الأقرب إلى قلوبكم.
3: يعني هل كانت قيمتها أكثر من 20,000 أو أقل؟
2: سعد ما يسوي تسألها السؤال.
3: هي صح.
2: أنت بالذات كل 6 شهور تغير سيارتك.

0: الخليجية.
1: من متى صاير تحب وعاطفي؟ من متى قلبك يحس فيني وحنون؟ ما يليق لحضرتك دور الوفي اللي مثلك حتى مع نفسه يخون. افتعالك ما يغير موقفي، ما أرد لك كاين انته من تكون. كل نار يجيها وقته تنطفي إلا نار إنسان ما يعرف يصون. ألف وجه ألف وجه أنت خلفه تختفي، وألف قلب ما بهم واحد حنون. ولو تعيش سنين في دور الوفي، ما تشوف الحب لو كلك عيون.
0: أشعار على الخليجية.
2: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: داناتا خيرات أبكى.
5: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فون سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فون سيتي وابدأوا اللعب.
6: بنعرفكم على فقرة جديدة من فقرات البرنامج وبندخل في تفاصيلها بعد شوي، ولكن سؤالنا يقول: بين السيارات اللي جربتوها واقتنيتوها سابقا، ما هي أغلى سيارة، سواء كانت هذه القيمة مادية أو معنوية؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: قبل ما ندخل ياكم في تفاصيل فقرتنا فقرة فانسي، خلونا نشوف المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. واليوم نتكلم عن عالم السيارات وأغلى سيارة، سواء كانت القيمة المادية أو القيمة أو من الناحية المعنوية تعتبر بالنسبة لك هذه السيارة غالية. وإذا حابين تخبرونا يعني كم تقريبا كان سعرها طبعا من الناحية المادية. خلونا نشوف بشكل سريع مشاركات ورسائل مستمعينا. والمشاركة الأولى من عبير. عبير تقول معنويا أول سيارة اقتنيتها لأنها عاشت معايا بالحلوة والمرة فترة الجامعة تحديدا.
1: سلام القبيسي تقول نيسان باترول، وتقول يعني تقريبا 250 ألف، والمرسيدس تقول معنويا. أيضا عندي نهاية رقمك 53 يقول مساء الخير، يقول أغلى سيارة عندي هيريولي لأنك اليوم أمشي 50 ألف خطوة. ما شاء الله
0: والله كفو ما شاء الله.
1: شو أهم ميزاتها؟ لا بس شيء حلو يعني المشي شيء حلو.
0: انزين عندنا رسالة أيضا من مهرة. مهرة تقول أغلى سيارة من أبويا، نوعها سيارة نيسان ألتيما، صراحة ما أعرف سعرها بس قريبة إلى القلب لأن كل ذكرياتي الجميلة والحزينة فيها، وحاليا أحاول أني أوصل لسيارتي القريبة لقلبي معنويا، وإن شاء الله تحقق هذه الأمنية وتشترين السيارة اللي في بالك يا مهرة.
1: وتشكر الوالد شكرت يا مهرة. أيضا عبير تقول على فكرة أنا منظوري للسيارة مو قيمتها وفخامتها، أنا أهم شيء عندي بالسيارة تكون واسعة كبيرة ذات جودة عالية عشان تعيش فيها أطول فترة ممكنة، لأني ما أحب أغير السيارات أحس أرتبط فيها فصعب جدا أني أغيرها بسهولة.
0: زين سعد سؤال على السريع، تتوقع أغلى سيارة في العالم كم سعرها؟
1: أغلى سيارة توصل فوق 30 مليون تقريبا.
0: 30 مليون
1: تقريبا
0: درهم؟
1: أعتقد دولار أعتقد.
0: والله يبتها
1: يعني أنا
0: أنت غشيت صح؟
1: لا أبدأ صدقين تفاجأتيني في السؤال، بس أنا أذكر أني قريت أن في سيارة يعني قريت عن سيارة وكنت محتار أشتريها أو لا، كانت قيمتها تقريبا 30 مليون.
0: غريبة عندك السيارة. توقعتها موجودة عندك
1: جذابة.
0: تعرف شو نوعها؟
1: النوع السيارة لا يعني اسمها ما ركزت بالاسم يعني تقريبا. لا انا عارف الاسم يعني تقريبي بس يعني ما بقول معلومه الا من انا متاكد 100%.
0: انزين خلينا نخبر مستمعينا طبعا فقره فانسي، من خلالها نسلط الضوء على الاشياء الثمينه والغاليه الموجوده عندنا في الحياه سواء نقدر نقتنيها ولا ما نقدر نقتنيها. اغلى سياره في العالم اسمها طبعا هي رولز رويس لانواغ لاغوز نواغ
1: لاغوز نواغ.
0: ايوه هذا الاسم عندك صح؟
1: لا مو موجود
0: بس لونها بنواغ. انزين تعتبر السياره وحده من اروع ابداعات علامه رولز رويس البريطانيه، ومعنى اسمها بالفرنسي الورده السوداء. سيارة فاخرة فريدة يعني تم تصنيعها 4 سيارات فقط في العالم، وتجمع بين قوة المحرك والتفاصيل الفنية الدقيقة. استلهم تصميمها من زهرة بلاك بكارة النادرة، وهي وحدة من أندر وأجمل أنواع الجوري في العالم. لونها خمري داكن يعني يميل إلى السواد، عشان كذي سموها لاغوز نواغ.
1: لاغوز نواغ
0: أيوة بالضبط. تعمل السيارة بمحرك V12 بسعة 6.75 لتر
1: يعني 12 سلندر.
0: أيوة مزود بشاحن توربيني مزدوج. ساعد أدري إن السيارة عندك يعني عطني تفاصيل ثانية عنها من غير ما أكمل اللي عندي. زين يقول لك أيضا مكونة أو تضم لوحة خشبية معقدة تتكون من 1603 قطع من خشب الجميز الأسود تحاكي بتلات الورد المتساقطة. شوف التعبير كيف يعني يبدعون في التعبير في السيارات الراقية. انزين يقول لك تزدان بمظلة وساعة فريدة قابلة للإزالة، صممت خصيصا من شركة أوديمار بيغي، وتقدر قيمتها ب 32 مليون دولار تقريبا 115 مليون درهم.
1: يعني فعلا طلع فوق 30
0: يعني هذا ولا شيء بالنسبة لسعد.
1: لا انزين
0: السؤال اللي يطرح نفسه سعد، لو كنت من أصحاب المليارات هل بتشتري السيارة ولا لا؟ نعم ولا لا؟
1: لا أنا ممكن ما أشتري السيارة بس أشتري 50 سيارة بنفس القيمة وأهديهم.
0: شفتوا كيف ردود المذيعين عشان تعرفون الردود كيف تكون. إذا خلني أسأل المستمعين، لو كنت من أصحاب المليارات ممكن تشتري سيارة بهذا السعر؟ نعم أم لا؟ ولماذا؟
1: إذن نشوف المزيد من مسجاتكم من خلال SMS على 4000. لو كان الإعلان لسيارة اقتصادية شو بيكون يا ترى؟ بعد قليل بقولكم شو بيكون.

0: أنا أنصحكم وأنصح خواتك على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
7: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجياً على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصاً استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
8: نرجعلكم إلى عالم السيارات، واليوم سألناكم، شو سألناهم سعد؟
9: سألناهم عن سيارة.
8: السيارة؟ أي وحدة؟ سيارة بومبو؟
9: لا لا، هي عن سيارتك، سيارة العجيبة
8: اللي تتكلم. عندك سيارة عجيبة ولا لا؟
9: عندي. بتتكلم
8: سيارتك عجيبة ولا لا؟
9: لا لا، عجيبة فعلا، أنا أثق أنها عجيبة وتتكلم.

0: يستاهل دام انه يسمعنا يستاهل. نعم عبير تقول 12 سلندر بتسبب أزمة بترول. عبير اللي عنده ما شاء الله 30 مليون أزمة البترول بالنسبة له عادية جدا، أزمة يتسلى فيها. أيضا تحية لك سلامة القبيسي تقول السيارة، أنا حاليا حاجزة سيارة بي واي دي بستلمها الأسبوع الجاي إن شاء الله، إن شاء الله تكون يعني فاتحة خير ونبارك لك بهذه السيارة مقدما. أيضا تحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة.
1: هي كاتبة سبع سيارات، حاجزة سبع سيارات
0: ما شاء الله، هي واحدة من سياراتها السبعة. الله يبارك لك إن شاء الله يا
1: بي واي دي 7. أوكي أتحرر أن حاجزة منها سبع نسخ يعني.
0: كل شيء جايز سعد، شوفوا نظرة سعد دائما يشوف الشيء اللي موجود عنده دائما يقيسه على الناس، صح ولا لا سعد؟ سعد ترى عنده سبع سيارات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يقول الخشب شوفوا عن الحسد يقول لا لا لا، نزل راسه على أساس أن أنا المتواضع. سعد اليوم جايب أي سيارة فيهم؟
1: رقم ثلاثة.
0: رقم ثلاثة ما شاء الله، الله يبارك لك إن شاء الله. أنت لو تعرفون رقم ثلاثة شو نوعها؟
1: مال ويكند.
0: زين سعد نذكر المستمعين بسؤال مسابقتنا الأولى. طبعا الشخصية المقصودة اللي المطلوب منكم تعرفونها وتخمنون اسمها، والفائز نذكركم بأن الجائزة بتكون عبارة عن قسيمة مقدمة من كارتييه بقيمة 5000 درهم، وبيتم السحب على اسم الفائز بين المتأهلين يوم الاثنين المقبل في برنامج 707 مع الزملاء عهود وعبد الله. فاليوم ومن خلال برنامجنا نحن بحاجة إلى آخر متأهل اسمه بينضم إلى المتأهلين في مختلف برامجنا. اليوم الشخصية المقصودة، ما هي أهم النقاط وأهم خلنا نقول يعني المميزات الموجودة في هذه الشخصية، وكذلك يعني الأمور اللي تتميز بها هذه الشخصية؟
1: طبعا شخصيتنا اليوم هي شخصية نسائية وأول امرأة إماراتية وعربية يتم اختيارها لبرنامج رواد الفضاء الإماراتي. تخرجت في عام 2024 من برنامج تدريب رواد الفضاء التابع لوكالة ناسا، وحصلت على شارة رائد فضاء لتصبح مؤهلة للمشاركة في مهام فضائية مستقبلية. وهي مهندسة ميكانيكية، فمن هي المهندسة اللي هي شخصيتنا اليوم في الخليجية؟
0: لا تنسون اسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم وإجاباتكم، وحظ موفق للجميع.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات، والبداية من شارع الشيخ زايد، هناك ازدحام وكثافة في المركبات من أمام مدينة دبي للإنترنت، تمتد الزحمة إلى تقريبا منطقة الصفا. بالانتقال إلى شارع مسقيم، هناك ازدحام وكثافة في المركبات بالاتجاهين، بالاتجاه القادم والمؤدي إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الخيل كذلك، هناك بطء في حركة السير بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. وعدنا أيضا شارع الاتحاد، الزحمة حاليا تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. اللي ماخذين شارع الشيخ محمد بن زايد أيضا بيواجهون ازدحام وكثافة في المركبات، وتبدأ الزحمة من جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. ورافقتكم السلامة.
4: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
5: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
6: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
5: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع هو قلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص أشوف إنها يزيد، الظاهر إن الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.

0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: بعذرها والله الضلوع.
2: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي وتابعوا آت سكيبلي آب على إنستغرام، وقد تكونوا واحدا من 25 فائز محظوظ مع خطط دفع مرنة ب0% فائدة مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في بضبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن زايد يهنئ رئيسة وزراء إيطاليا بالإنجاز التاريخي لحكومتها. قرقاش: نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. اليمن: أكثر من 120 قتيلا باشتباكات الحوثي والقوات الحكومية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. هنأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، مشيدا سموه بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنيا لها مواصلة التوفيق والنجاح. وقال صاحب السمو في تدوينة على حسابه في منصة إكس: أهنئ معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، وأشيد بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنيا لها مواصلة التوفيق والنجاح. من خلال التعاون والرؤية المشتركة وحققت العلاقات الإماراتية الإيطالية خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع معالي رئيسة الوزراء من أجل الازدهار المشترك لبلدينا وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بينهما. أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة عن فخره بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدا أنها ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين. وقال معالي في تدوينة على حسابه في منصة إكس: نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهي ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين، واليوم نرى ثمار هذه المسيرة في تصدر دولتنا عالمياً في المهارات الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي. وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: قصة نجاح ملهمة من قصص نجاح إماراتية عديدة يجمع بينها وضوح الرؤية والعمل المخلص باتجاه تحقيقها. تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بمنصات تفاعلية وتجارب أمنية ومرورية نوعية وورشا تثقيفية وعروضا ميدانية حية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل التفاعلي مع الجمهور والتعريف بخدماتها وتخصصاتها. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار المقدم ناصر الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي.
5: يتضمن جناح شرطة أبوظبي عددا من المنصات والتجارب التفاعلية، بينها منصة طيران شرطة أبوظبي التي تتيح للجمهور خوض تجربة الطيران التشبيهي والتعرف إلى جانب من مهام الطيران الشرطي. كذلك عندنا منصة فرسان شرطة أبوظبي إلى جانب عروض وتجارب مرتبطة بالخيالة، بما يعكس حضور الموروث الشرطي والفروسية ضمن مشاركة القيادة في المعرض. كما تشارك إدارة التأهيل الشرطي بمنصة التحدي الأمني، وهي تجربة تجمع بين التوعية المنافسة وتستهدف مختلف فئات المجتمع من خلال تحديات عملية تحاكي مواقف من المواقع الأمني والرقمي. وفي الأرينا تقدم شرطة أبوظبي سيناريو أمنيا توعويا تفاعليا مباشرا أمام الجمهور، يجمع بين التشويق والتثقيف ويعرف الزوار بأساليب التعامل مع عدد من المواقف من خلال محاكاة عملية تعزز الوعي الأمني. كذلك تشارك إدارة التفتيش الأمني الكيناين بم المنصة للتعريف بجهودها وخبراتها في مجال تطوير السلالات ورفع كفاءة الكلاب البوليسية ودورها في دعم مختلف المهام الأمنية والتخصصية. كما تشارك شرطة أبوظبي في منصة لهب بتقديم أكثر من 14 ورشة تثقيفية وتوعوية تتناول موضوعات أمنية ومرورية ومجتمعية متنوعة بأساليب مبسطة وتفاعلية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية منذ الخميس حسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وقال مسؤول عسكري يمني إن حصيلة قتل القوات الحكومية منذ الخميس ارتفعت إلى 66، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 62 مسلحا على الأقل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها. وأوضح ترامب أن الرقابة تشمل موقع جبل الفأس والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة في أعقاب استقالة دان دريسكول. تشتبه الشرطة الألمانية في وقوع عمل تخريبي بعد العثور على جسم مشبوه في محطة فرعية للكهرباء بمدينة دورماجن غربي البلاد بين كولونيا ودوسلدروف حسب ما أفادت السلطات اليوم. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورنتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف شخص وفيضانات وأضرار مادية. قال مسؤول كبير في نيبال إن الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي تسببت في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 2.56 مليار دولار. ختاماً، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار وارتفاع تدريجي في درجة الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
8: وين وصلنا؟ وصلنا لساعتنا الثانية من برنامجنا، ونذكركم بأن اللي بيختاره الكمبيوتر في هذه اللحظات بيكون المتأهل، واسمه بينضم إلى بقية المتأهلين للفوز بقسيمة مقدمة من كارتيه بقيمة 5000 درهم. ونذكركم كذلك بأن السحب بيتم على اسم الفائز بين المتأهلين في برنامج 707 يوم الاثنين القادم. بشكل سريع اليوم المعلومات اللي أعطيناكم إياها هي مهندسة ميكانيكية أول امرأة إماراتية وعربية يتم اختيارها لبرنامج رواد الفضاء الإماراتي. تخرجت في 2024 من برنامج تدريب رواد الفضاء التابع لوكالة ناسا. أيضا حصلت على شارة رائد فضاء لتصبح مؤهلة للمشاركة في مهام فضائية مستقبلية. الشخصية المقصودة هي المهندسة نورة المطروشي، وما شاء الله مشاركات كثيرة جدا وصلتنا من خلال وسائل التواصل المختلفة، ونقول مبروك التأهل لمستمعتنا سعيدة طاهر الحمادي. إذن سعيدة طاهر الحمادي نقولك مبروك التأهل، خلك متابعتنا يوم الاثنين المقبل مع الزملاء عهود وعبد الله في برنامج 707 الساعة 7 صباحا، وحظ موفق لك ولكل اللي تأهلوا في هذه المسابقة. سعد، شو عندك اليوم من خلال موضوعنا التالي؟
9: اولا نسيت المايك، شو لاحظ نسيت المايك
8: كان اوكي مو مشكله
9: زين يا مريم.
8: ما باك تتكلم لأن الموضوع فيه علاقة بين المرأة والرجل عشان تذي
9: مع وضد الموضوع. أولا شكرا للسلام اللي بس تقول لا طبعا مو بسبع سيارات. زين فاطمة وأيضا كيل المتواصلين شكرا لكم على المسيرة.
8: فلا ما خاف عن الحسد نفس سعد يعني تحذين حذو سعد.
9: لا أكيد شوف أنت لاحظي شيء على فكرة بس سريعا أنت ملاحظة سريعة تلاحظي الموسيقى الفقرة يعني شيء وايد راقي وايد هادي.
8: هاي الموسيقى؟
9: لا غير الموسيقى تنفع إذا سيارة اقتصادية. لا والوصف غير
8: لكل مقام المقام سعد.
9: الوصف تشبه تلك الوردة النادرة
8: يعني هذا وصف الشيء الفخم. لكن يوم تجيك سيارة اقتصادية سعرها تحت 50 ألف
9: تتسع لجميع أفراد أسرتك. اقتصادية
8: من أول دعم مع السلامة.
9: تستطيع تغيير الزيت كل سنتين. إنزين موضوعنا التالي مريم في سؤال مهم أحيانا وليش لأن أعتقد أن الكثير يعرف هذه المعلومة أن بين مع وضد أن المرأة تستطيع أن تقوم بعدة مهام خلال وقت واحد يعني ممكن تركز في شيئين في وقت واحد وأنت ما لا يمكن أن تشعر بذلك يعني تشعر أن لا هي عندها تركيز على شيء واحد وبعدين تشوف أن لا أن عندها قدرة على التركيز في أكثر من شيء. فهل أنت مع أو ضد
8: المرأة قصدك؟
9: هي.
8: انت قلت شيئين. لا غلط انا ضد. ليش؟ لانها تركز في 3-4 اشياء في نفس الوقت ما شاء الله. نعم انا مع ان المرأة تركز
9: يعني ممكن تكلم صديقتها توجه ابنائها على شيء معين هي. وفي نفس الوقت تكتب يعني تتابع شغله عن طريق الكمبيوتر هي. وتفكر في موضوع رابع.
8: صح ممكن. شوف انا بالنسبه لي انا بقول لك عني انا مو بقوه خارقه يعني ممكن اتابع اكثر من موضوع في نفس الوقت ولكن التركيز ينصب يمكن في شيء واحد ولكن ممكن يعني ألقط مني ومنه
9: الأشياء الثانوية
8: هي مو بني بالمرة يعني ما أسمع وما إذا بغيت يعني هذا على حسب الموضوع يا سعد.
9: إنزين أنت مع أو ضد؟
8: أنا مع أن المرأة صح هي. أنا مع. أنت شو تقول؟
9: أنا أقول أن الأمر لا يرتبط برجل المرأة يرتبط بقدرات.
8: أوكي نشوف مستمعينا مع فقرة VS
6: VS
9: أول مشاركات مع عبير. شو تقول عبير؟
8: عبير تقول نعم وبشدة. تقول مالتي تاسك. نحن النساء مالتي تاسك. شو يعني مالتي تاسك؟
9: متعدد المهام.
8: أيوة منكم نتعلم ونستفيد يا سعد. عاد نبغى ترجمة بالفرنسي.
9: بالفرنسي
8: انزين بالإيطالي أسهل.
9: لا هي شو الكلمة بالإنجليزي؟
8: بالإيطالي
9: لا بقولش بالفرنسي زين بس شو الكلمة بالإنجليزي؟
8: مالتي تاسك.
9: مالتي تاسك
8: وبالإيطالي؟
9: لا في حرف الغين. مالتي تاست.
8: هاي بالإيطالي.
9: أيوه
8: ما شاء الله عليك سعد متعدد اللغات. شو عنكم أنتم مستمعين؟ هل تعتقدون بأن رأيي صح أنتم معايا ولا مع سعد؟ أنا أقول بأن المرأة ممكن تركز في كذا موضوع في نفس الوقت. سعد شو رأيك أنت؟
9: أنا أقول لا الأمر يرتبط بقدرات الإنسان بغض النظر عن كان رجل أو امرأة.
8: اللي كاتبين نعم وبشدة نعم مع مريم ولا نعم مع سعد؟
9: إيه صح نقطة
8: نشوف رأي فؤاد عبد الواحد.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية في اس.
2: إذن من هو المتعدد المهام بين المرأة والرجل؟ أو الموضوع بالنسبة لكم لا يرتبط بالمرأة والرجل ولكن بالمهارات اللي يمتلكها الإنسان. أنا بالنسبة لي أقول بأن المرأة تمتلك هذه الخاصية اللي هي تكون متعددة المهام، بمعنى أنها ممكن تسوي أكثر من شيء في نفس الوقت. سعد شو رأيك أنت؟
3: أنا رأيي أن الأمر يرتبط ما يرتبط بالمرأة والرجل، لكن يرتبط بقدرات الإنسان سواء كان رجل أو امرأة. وعلى فكرة المشاركين بيدخل اسمكم في السحب على
2: رحلة الطريق إلى حتى نعم.
3: أعود إلى مسجاتكم. عندي محمد فاضل لتات، حياتي لك يا محمد، يقول نعم وبشدة مع أختي مريم. إذن حاليا 1-0 لصالح مريم. عبير تقول يا مريم 2-0 لصالح مريم. السبب لأن نحن النساء خاصة الأمهات شغلت 24 ساعة مدى الحياة، فنحن بحاجة لهذه المهارة عشان نخلص الأشياء، ولا نقدر نعطي كل ذي حق حقه اللي علينا خلال اليوم.
2: إنزين سعد، يقولون المرأة تبدو أنها تنجز أكثر لأن عندها مرونة اجتماعية، لأنها تمتلك النساء بشكل عام يعني انخراط أكبر في السلوكيات التواصلية، ما يسهل عليهن متابعة الحوارات أثناء الانشغال بأنشطة أخرى. وهناك سبب آخر اللي هي المسؤوليات اليومية، مثل ما قالت مستمعتنا عبير أنها تدبر شؤون المنزل العائلة، هذا الشيء ممكن يخلق ممارسة مستمرة تخليها تبدو أكثر تأقلما مع الظروف المزدحمة. لهذا تبدو النساء أنهم فعلا يعني متعددات المهام أكثر من الرجال.
3: تبدو ولكن دون تأكيد علمي، صح ولا لا؟
2: هكذا يقال.
3: إنزين نتعرف على المعلومة الثانية بعد الآن ولا بعد قليل؟
2: على السريع سعد.
3: يعني الدراسات يعني حاليا 2-0، ونشوف بعد ذلك نعطي فرصة مسؤولين أو لا. تؤكد دراسات العلمية حدث أن العقل البشري سواء كان المرأة أو الرجل لا يستطيع التفكير في أكثر من مهمة رئيسية في نفس التوقيت، وهذا يعني أن رأيي كان هو الصحيح بعد ما غشيت من هذا التقرير.
2: بس أنا مصرة على رأيي.
3: إنزين ولكن يقوم الدماغ بالتبديل السريع بالمهام، يعني هو عنده تركيز على شيء واحد ولكن ممكن أنه ينظر إلى مهام أخرى. أدمغتنا غير مؤهلة لأداء نشاطين معروفين معا في آن واحد، هذا طبيعي في البشر. تكلفة تبديل هذا الانتقال السريع يستهلك طاقة الدماغ بشكل كبير جدا، يقلل من سرعة الإنجاز، يقلل من التركيز لدى الرجل لدى المرأة. ويعني هناك صورة أشار دراسات علمية حديثة إن نقول بأن النساء قادرات فقط على القيام بهذه المسألة هي مسألة أسطورة وليست حقيقة علمية، ولكن الحقيقة العلمية تقول يعني أن سواء كان الرجل أو المرأة كلاهما يستطيع.
2: إذن هل أنتم معايا ولا مع سعد؟ أنا أقول بأن المرأة هي متعددة المهام، وبالنسبة لسعد وجهة نظرها تقول بأن الموضوع ما له علاقة بالمرأة والرجل ولكن هي مهارات وقدرات. نذكركم بأن كل المشاركات اللي توصلنا منكم بالأسماء الثلاثية بتدخل السحب للفوز برحلة رحلة الطريق إلى حتى يوم السبت 12 سبتمبر. 400 مستمع محظوظ بينطلقون عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. بخبركم تفاصيل هذه الرحلة في الدقائق الجاية. لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم وإجاباتكم.
3: مع مريم أو مع سعد؟
2: هل أنتم من متعددي المهام ولا خلاص عندكم مهمة واحدة تركزون عليها؟
3: If you can help me because النتيجة now 3-0.

0: أيدال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الاشاوس لي بهم نفخره، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد
4: صفر
3: صفر
4: تسعة.
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وين وصلنا؟ وصلنا إلى النتيجة النهائية الخاصة بمع أو ضد بيأس، ونشوف المزيد من مسجات مستمعينا من خلال تواصلهم على الخليجية. عايدة عيسى عباس تقول يا مريم، عندي أيضا عبير تقول صراحة اليوم يعني لليوم ما شفت أي رجل عنده هذه المهارة يا سعد، وأنت خسران لا تحاول.
2: إذن مشاركات ورسائل مستمعين أغلبهم طبعا ويا سعد
1: بعد عندي لا
2: بس سعد تعابير وجهه يعني تغيرت صراحة،
1: يمكن أروح هذه. سلامة القبيسي حياتي الله سلامة، تقول متعددين المهام، يعني تقول أنا معاكم كلكم. لا شوي إذا أنت كتبتي متعددين يعني الرجل المرأة خلاص وياي أنا. إذا النتيجة استوت كم؟ شكرا سلامة، ثانك يو سو
2: ماتش، 10-0
1: مبروك. سبع سيارات،
2: شو رايك شو رايك في
1: امرك شلون مش للدرجات؟
2: انزين عندنا بدريه اول،
1: انزين بدريه تقول اتفق مع سعد ما يعتمد على رجل او امراه، لان عن نفسي ما اقدر اركز في كذا شغله نفس الوقت يعني اضيع. شكرا انت بدريه الحمادي. اذا 3-2 نتيجه مقبوله يعني.
2: وين اثنين سعد؟ مو يبت الثاني؟
1: لا عندي سلامه تقول متعددين سلامة. متعددين المهام يعني الرجل والمراه.
2: زين ما عليه، نعتبرها نص إجابة.
1: زين بدرية، شكرا لك بدرية، يعني أنقذتي حياتي في اللحظات الأخيرة في الرمق. لو مستمع بس واحد يقول اتفق مع سعد فيكون تعاد ونلجأ إلى ركلات الترجيح أو اختضافي يمكن. زين الآن نتيجة
2: تغيرت أحوال سعد بعد رسالتك يا بدرية. أيوة ما شفتي وجهها قبل شوي يعني الدمعة شوية وبتنزل،
1: يعني تقريبا نص كان واصل السيارة دهت في البارك.
2: انزين سعد على السريع نذكر المستمعين برحلة الطريق إلى حتى، بتكون رحلة عائلية، الفايز ممكن يصطحب أحد الأشخاص البالغين وياه بالإضافة إلى طفلين. الرحلة تبدأ بإفطار في فندق جي اي حتى فورد تاريخ 12 سبتمبر، وتشمل فعاليات عائلية ممتعة، دعوة للعشاء، وفرصة للفوز ب 10,000 درهم. وكل هذا كل هذه الأجواء الجميلة والرائعة بيعيشونها مستمعينا اللي بينضمون إلى 400 مستمع محظوظ آخر تاريخ 12 سبتمبر، بيصادف يوم السبت القادم رحلة الطريق إلى حتى تأتيكم. طبعا بالرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير وبدعم من الخليجية 1009. في هذه اللحظات نشوف كمبيوترنا بيختار منو من مستمعينا، بيكون أحد 400 مستمع محظوظ واللي بيتوجهون إلى رحلة الطريق الكبرى إلى حتى. ونقول مبروك لمستمعتنا عبير النمر. عبير ألف مبروك، أنت واحدة من 400 مستمع محظوظ خلت ويانا.
1: لحظة، في وصل مسج علي الخوري تقول اتفق مع سعد، 3-3 وصلنا.
2: لا ما نعتبر، لا هاي متعددي المهام، قلنا نصه نص إجابة.
1: لا تقول اتفق مع سعد ان المهام تنطبق على الرجل والمرأة
2: كذي يعني.
1: هي فخلاص
2: خلاص يعني خلاص يعني
1: خلاص يعني

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: حميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.
5: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: 1-0-0-9. الرجوع إلى المدرسة ومقاعد الدراسة ما بيكون عادي مع الخليجية 1009. دائما نخلي لحظاتكم أحلى. فريقنا بيزور مدارس مختلفة في الإمارات، ويانا ألعاب، تحديات، مسابقات ومفاجآت وجوائز نوزعها على الطلبة. ما عليكم إلا الدخول إلى موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجلون مدارسكم، وكل ما زاد الحماس يمكن مدرستكم تكون محطتنا الجاية. عشان كذي طرشوا الموقع لربعكم وخلهم يسجلون بعد. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، غوتسول، جي جي سبنز، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي، مراك بانك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طلعت علي سيدة الغيب؟
3: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
4: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
5: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك، قلبي الى رحت ولا جيت لك مرقى. الشوق وسط الحشا كانه مخصص لك غلاك، ثابت ما هو ينزل ولا يرقى. يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى. ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى. أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علينا ناحة الورقى. عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقى. أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقاء. أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإلى نوية الفراق أغلاها للفرقة.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: الخليجية دانة الأثير 1009.
6: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
8: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
9: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
0: جامعة حمدان بن محمد الذكية، أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، أكثر من 438 متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة، برامج بكالوريوس ماجستير ودكتورة معتمدة. للمزيد زوروا الموقع الإلكتروني hbmsu.ac.ae.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثراً ملموساً.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلباً على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. هنأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، مشيدا سموه بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنيا لها مواصلة التوفيق والنجاح. أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة عن فخره بمحققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكداً أنها ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين. قتل أكثر من 120 شخصاً في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمينية منذ الخميس حسب ما أفادت مصادر من الجانبين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها. يتوجه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو وكييف هذا الأسبوع لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء حرب أوكرانيا حسبما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. تشتبه الشرطة الألمانية في وقوع عمل تخريبي بعد العثور على جسم مشبوه في محطة فرعية للكهرباء بمدينة دورماجن غربي البلاد بين كولونيا ودوسلدروف حسبما أفادت السلطات اليوم. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورنتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف شخص وفيضانات وأضرار مادية. قال مسؤول كبير في نيبال إن الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي تسببت في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 2.56 مليار دولار. ختاماً، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: وصلنا إلى ساعتنا الثالثة والأخيرة في هذا اليوم وفي هذا الأسبوع قبل ما ننطلق إلى الويكند، وأيضا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
3: يعني في مستمع أنا زعلانة منه الصراحة، وأنا شاكة أن هذا سعد بس يسوي عمره مستمع.
2: لا لا، وليد معروف، وليد معروف.
3: وليد شو يقول؟
2: شو يقول؟ شوف، نحن نتكلم على أغنية ميحت في الساعة الماضية، أنقذتني أختي عليا في اللحظات الأخيرة، فاستوى كم 3-3 وكان مفروض
3: لا 3-2
2: لا كان 3-3 بيكون.
3: إنزين.
2: وليد شو يقول؟ يقول أنا مع سعد قلبا وقالبا، مو قلبا بس، قلبا وقالبا، مع أني يقول توني صعد السيارة وما أعرف لين الحين شو السالفة، ولكن مع سعد في الموضوع.
3: لا ما نحسبها نقطة، ما يعرف السالفة.
2: زين، ترى عقب فهم الموضوع.
3: زين، طرش المسج قبل ما يفهم الموضوع.
2: زين، نفس اللي يقولك حافظ.
3: شوف الحين نحسبها رسالة منو كانت عندنا، حسبناها نص.
2: سلامة.
3: زين، حسبنا نص وخلاص، نعطيك نص. انزين. تعادلنا
2: 2.5 يعني.
3: 2.5
2: لا 3.5
3: لا ثلاثة ونص
2: لا 3.5 سلامة، وكانت بدرية.
3: أنت لست منصفا. انزين. يا سعد.
2: انزين، ووليد إذن وليد وعليا 4.
3: لا انزين، اذا تريني انا بحسب رساله عبير البارحه. قالت انا اتفق معك، واليوم طرشت لي مسجين غير مسج البارحه تتفق وياي، فنعتبرها 3 مسجات. يعني 3
2: انا اعتبر ان عشان يوم مراه وليديز فيرست. خلاص انا متنازل. مريم هي اللي فازت اليوم.
3: يس
2: وتستحق اغنيه هديه. لا وشو، لا بشوفي عبير هي يعني كتبت وياته، لكن تذكرنا تقول سلامة كتبت اتفق، يعني تتفق ويا ان الرجل والمرأة. فبعد عبير
3: ما علي، الايام مبينه يا سعد، والمواضيع جايه، وبنشوف منو بصفي انا منو بصف سعد. والله يسامحك مره ثانيه وليد اذا تسمعنا.
2: شكرا لك يا وليد. انا شو قدت في الفاصل، قلت وليد من مستمعين، لا صدقا يعني خلي الموضوع السؤال، ولكن وليد مستمعين فعلا، يعني كلهم اكيد لهم تقدير كبير. وليد من ضمن المستمعين فعلا، اقدرهم من سنوات طويله اكيد طبعا.
3: زين عبير شو تقول؟ تقول نقطه وليد هدف في الوقت الضايع، في يعني الوقت ما منه فايدة.
2: هي عقب ما صفر الحكم
3: خلاص. ما يحسبون الجول عقب ما صفر الحكم، صح ولا لا؟
2: ممكن يعني.
3: منو ميحت حمد عندنا صفر.
2: إنزين.
3: قال خلاص يعني. وخلاص انهى الموضوع.
2: فعلا قال خلاص يعني انهى الموضوع. هالغنية فعلا انقذت الموقف عند مريم.
3: إنزين سعد، نذكر المستمعين يوم الأربعاء القادم تاريخ 9 سبتمبر، هذا الوقت بيمنحكم فرصة للفوز بسيارة جديدة من ليباس من الغرير. إذا حابين تعرفون السيارة أكثر وتتعرفون أكثر على هذه السيارة ومميزاتها والخصائص اللي فيها، ما عليكم إلا التواجد في صالة العرض، صالة عرض ليباس من الغرير في ديرة، وبتكون عندكم فرصة للدخول في السحب على هذه السيارة، وتحديدا من فئة L4 الجديدة كليا، ومو بسيارة واحدة، هناك فرصة للفوز بخمس سيارات. فكونوا على الموعد يوم الأربعاء إن شاء الله تاريخ 9 سبتمبر من 5 وحتى 8 مساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. الحين كشفنا السر، اقرا الاسم.
2: لا هو اسمه سعيد.
3: سعيد، اوكي سعيد.
2: لا انا مو مسجل بالسيستم. هو سعيد عبد الله يقول اخوكم الصغير سعيد محمد، يقول اشتقت اخوي سعد، وانا كذلك يا سعيد، شكرا لك. ويقول انا اخر سنه في المدرسه يعني في الثانويه، واتمنى تحضر تخرجي. ويقول انا مع سعد قلبا وقالبا، تحياتي.
3: لا ما اتفقنا. خلاص.
2: شوف سعيد، انا ما
3: بدت المباراه الثانيه الحين، خلاص
2: ان شاء الله انا بتواصل وياك ان شاء الله اذا كان في نصيب. ان شاء الله يعني انا اتشرف اني احضر هذا التخرج، لان مستمع كانوا يانا يعني من سنوات سنوات يعني، فإن شاء الله يعني أوعدك أني نرتب الموضوع إذا كان بالإمكان يعني.
3: ألف مبروك سعيد، وإن شاء الله عقبال الشهادات العليا إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله.
3: سؤالنا في مجال الإعلام سعد على السريع، وسيلة الإعلام اللي تستخدمونها غالبا في حياتكم اليومية
2: ما هي؟ نفسكم
3: نعم تستخدمونها، تحسون أغلب الوقت تستخدمون وسيلة الإعلام هذه تحديدا بين كل وسائل الإعلام.

0: والخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية. على الخليجية 1009.
2: يا هلا مرحبا بكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة. سألناكم عن وسيلة الإعلام المفضلة بالنسبة لكم، واللي تقضون أغلب الوقت وأنتوا تتصفحون أو تشوفون أو تسمعون وسيلة الإعلام هذه، بين الإعلام المرئي والمقروء والمسموع. كذلك عندنا الحين وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أصبحت تأخذ حيز من وقتنا ومن يومنا. عبير تحية لك، تقول بصراحة الانستغرام أقرب شيء إلى قلبي، ومريم تشهد، تحياتنا لك يا عبير. وأكيد عبير يعني من مستمعاتنا الدايمات اللي يسعدنا تواصلها في عبر يعني مختلف الوسائل، سواء عبر الإذاعة وعبر انستغرام وكل الوسائل، فتحية لك يا عبير.
3: شكرا لك يا عبير، وأكيد أن نحن جميعا في انتظار قمة الإعلام العربي، وهذه القمة اللي تحتوي أيضا على مجموعة من الفعاليات والمنتديات، وهذا الملتقى الإعلامي الذي يجمع إعلاميين من مختلف أنحاء العالم هنا في دبي، والتي دائما وأبدا وعلى مر السنوات ترعى الإعلام بكل وسائله ووسائطه، وهذا الشيء جعلها واحد من المراكز الإعلامية العالمية المهمة والمشهود لها على مستوى العالم.
2: نعم سعد، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاقة هذا الحدث الأهم في مجال الإعلام، واللي يعني يهم كل الإعلاميين والإعلاميات في المجالات المختلفة. المميز في قمة الإعلام العربي هذا العام سيحتفي بنسخته 25. سيقام هذا الحدث في مركز دبي التجاري العالمي بين 15 و17 من هذا الشهر، ولأول مرة 7 منتديات إعلامية متخصصة ستجتمع تحت مظلة واحدة، وتجمع أهم الأسماء وكذلك رواد المشهد الإعلامي وصناع المحتوى. فكل من حاب يحضر هذا الحدث ويكون جزء منه، بإمكانكم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني dpc.org.ae.
3: وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للمجتمعين من خلال هذا الملتقى وهذه القمة الإعلامية العالمية التي تعقد هنا في دبي. إلى موضوعنا التالي
2: ومسابقتنا التالية، والفائز أو الفائزة بتحصل على تذكرتين لمشاهدة أفق دبي الساحر، طبعا إطلالة بانورامية على نخلة جميرة، دبي مارينا، برج العرب، عين دبي، جزيرة بلو ووترز، الخليج العربي، وساحل دبي، ذا فيو، نخلة جميرة. والسؤال عندك سعد.
3: السؤال: من هي أكثر مدرسة، طبعا بالاسم الأول تقديرا لخصوصية الناس، ولكن فقط بالاسم الأول، أكثر أو حتى المادة اللي درستها يعني إحدى مستمعاتنا، أكثر مدرسة مؤثرة إيجابا في حياة المستمعات؟
2: نعم، في كل مراحل الدراسة المدرسة اللي الحين من طرحنا هذا السؤال، من سعد يعني طرح عليكم هذا السؤال، يمكن هذه المدرسة وهذه الشخصية خطرت على بالكم على طول. نحن حابين نعرف هذه المدرسة، سواء المادة اللي درستكم إياها أو إذا حابين تذكرون اسمها، على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم وإجاباتكم عشان أساميكم تدخل السحب للفوز بتذكرتين لتجربة The View نخلة جميرة.
3: إذن أكثر مدرسة، أو يمكن البعض يقول أبلة أحيانا، مؤثرة في، خلني أسأل مريم هذا السؤال، أي مادة؟ بس قولي المادة.
2: والله مادة اللغة العربية
3: هي أكثر مدرسة، مدرسة اللغة العربية هي
2: أثرت تحديدا إجابة. مرحلة الثانوية العامة وتحديدا صف ثالث ثانوي.
3: إذن حلو، أنا بعد في اللغة العربية كنت يعني
2: في مدرسين سبحان الله يحببونك أكثر في المادة.
3: كان لا بأس بي.

0: خلك على الشباك وتأمليني, وانا على الشباك واتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني ابيع مشروب الامل للمساكين, واحصلك بين الخرافة وبيني, والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني, الله مروع همسة العين للعين. اذكر باني قلت لا تعشقيني, وقلتي بكيفي اصلا احنا مجانين, الحب ما يكفي عمر صدقيني, الي متى نبقى مع بعضنا سنين, وبعد السنين اصيح وينك وويني, وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك, لا تنطريني, ما يعشق الشباك غير الحزيني.
1: أشعار,
2: على الخليجية.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول, وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه, إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
4: إذن شو السؤال؟
5: السؤال يقول, سؤال مسابقتنا, المدرسة اللي تذكرونها دائما, من تذكرونها تذكرون الخير لأنها مدرسة أثرت فيكم بشكل إيجابي وكانت ونعم المدرسة, هذا الكلام اللي تقولونه من حد يبطاريها؟
4: من هي ترى؟ مع اسماكم الثلاثية الدخول في سحب مسابقتنا في هذا اليوم في جائزة مميزة جدا.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وصلنا إلى المعلمة اللي مرت عليكم في مسيرة، خلنا نقول في مسيرتكم في مجال، خلنا نقول في الدراسة في مختلف المراحل الدراسية، المدرسة اللي أثرت عليكم بشكل إيجابي ودائما دائما تذكرونها وتذكرون يعني يمكن طريقتها في التدريس، كانت معلمة بكل معنى الكلمة. نذكركم بأن الجائزة بتكون عبارة عن تذكرتين مقدمات من ذا فيو نخلة جميرة، الإطلالة البانورامية الرائعة على نخلة جميرة وأفق دبي الساحر، هذا اللي بتشوفونه وبتعيشونه من خلال منصة المشاهدة اللي تأتي بزاوية 360 درجة في الطابق 52 على ارتفاع 240 متر، وتضم مساحات داخلية خارجية بإطلالات متواصلة. أيضا تجربة The Next Level تقع في الطابق 54 على ارتفاع 250 متر، وتوفر منصة مشاهدة خارجية مميزة بالإضافة إلى أولوية الدخول والمسار السريع. هذه الوجهة حصلت على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها اختيارها من قبل المسافرين من تريب أدفايزر، وكذلك جوائز مينا ديجيتال وغيرها العديد من الجوائز. بإمكانكم معرفة المزيد عن هذه الوجهة اللي هي ذا فيو نخلة جميرة من خلال الموقع الإلكتروني theviewpalm.ae. نشوف مشاركات ورسائل مستمعين. سعد
2: عبير تقول مدرسة مادة الأحياء حببتني مادتها، أيضا محمد وتاي يقول مادة اللغة العربية والجغرافيا، أيضا سعيد محمد يقول مدرس اللغة العربية أستاذ أحمد رفع لي القبعة، احتواني وأنا في أشد وقت حزني على وفاة أخته، ويقول كان المعلم والأخ والصديق، شكرا لك يا سعيد والله يصبرك دائما وأبدا. عايدة عيسى تقول مدرسة اللغة العربية في المرحلة المتوسطة، ومريم محمد تقول هي يعني أنا، أو مريم محمد أو تقول بالتأكيد أنا
1: أتوقعها مدرسة،
2: ممكن
1: أتوقع. تحية لك يا مريم، وإن شاء الله تكونين يعني من المدرسات اللي يذكرون دائما بالخير. أيضا تحية لك أحمد محمد يقول أستاذ عادل مدرس العلوم، هالرسالة من أحمد محمد يوسف، تحية لك يا أحمد وتحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا.
2: عمر محمد بعد يقول أنا، ومحمد إبراهيم بعد يقول أنا، ما شاء الله ثلاث مدرسين.
1: ثلاث مدرسين بس خبرونا أي مادة تدرسون.
2: مفروض نسوي حصة الحين على الهواء.
1: صحيح صحيح، نسوي ونشوف نقيم يعني المدرسين عندنا. عموما في مدرسين فعلا يتركون أثر طيب وأثر إيجابي جميل، حتى لو مرت علينا سنين طويلة من تركنا لمقاعد الدراسة وانتقالنا من مرحلة إلى أخرى، ولكن بعد مرور هذه السنين دائما نذكر هؤلاء المدرسين بالخير. مجموعة جديدة من المشاركات إن شاء الله بنقراها في وقفتنا الجاية، ونذكركم بأن كل المشاركات اللي توصلنا منكم بالأسماء الثلاثية بتدخل السحب للفوز بتذكرتين لمشاهدة أفق دبي الساحر في The View نخلة جميرة.
0: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: كثافة المركبات لا تزال مستمرة على شارع مسقيم بالاتجاهين، كذلك عندنا بطء في حركة السير على شارع الاتحاد، تبدأ الزحمة حاليا من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، شارع دبي العين وتحديدا من تقاطع شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى تقاطع راس الخور، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. أيضا عندنا بطء في حركة السير على شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وأخيرا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ حاليا من أمام منطقة الورقة الأولى بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009، ورافقتكم السلامة.
4: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: متواصلين على الخليجية، وبعد قليل نعود للمزيد من مسجاتكم. يا مساء الخير والسعادة.

ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

0: 9.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
0: واحد صفر
3: تقدم شركة الوثبة للتأمين خدماتها للأفراد والعائلات والشركات في جميع أنحاء الإمارات منذ أكثر من 30 عام، كما تقدم مجموعة واسعة من الحلول تشمل تأمين المنازل، التأمين الصحي، التأمين الإلكتروني، تأمين السفر والتأمين البحري. شركة الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز التغطية. للمزيد www.awnic.com.
4: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
5: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
4: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
6: الخليجية 1009.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: يعني شوف يعني قوة الإخراج يعني خلال هاليوم كل الأيام الماضية المخرج كانت مريم جسمي طبعا. فشوف قوة الإخراج في المكس على الهواء, سويت مكس على الهواء يعني بين الأغاني وبين
2: شفتوا كيف ما بتحصلون مثلي وحدة خطيرة.
1: وهذا دليل
2: شو بتسوي الأسبوع اللي جاي سعد من غير هذه اللمسات السحرية.
1: I do different. لا فعلا تعودت على التنفيذ, ان انت تنفذين, انت المخرجه, انت تختارين كل شيء, ترتبين كل شيء. فالموضوع بالنسبه لي كان يعني جيد.
2: بدون استكار بدون زين سعد قبل ما نشوف المشاركات الاخيره بصراحه انا افرحني هذا الخبر

0: كل الضباب الخفيف. إن شاء الله نشوف أمطار الخير والرحمة تعم إمارات الدولة ومناطق الدولة كلها. إنزين بشكل سريع نشوف مشاركات مستمعين عشان نتعرف على اسم الفايز. سعد يأشر علي. أوكي. وقفنا عند مشاركة مستمعنا أحمد محمد اللي قال أستاذ أو مدرس العلوم عندنا صفا أو صافي. صافي محمد يقول جغرافيا. أيضا محمد فاضل مساك الله بالنور يا محمد يقول مدرسة اللغة العربية والجغرافيا. طبعا نتكلم عن المدرسين اللي أثروا علينا بشكل إيجابي وتركوا أثر طيب في حياتنا حتى لو مرت علينا يعني سنين طويلة من تدريس هؤلاء المدرسين لنا، ولكن الذكرى لا تظل يعني تظل راسخة في الأذهان، لأن هؤلاء المدرسين ما كانوا فقط يعني ملقنين ومدرسين فقط، ولكن تعدت مهامهم هذه المهام اللي هي التدريسية. مدرسة الجغرافيا من مستمعتنا مريم محمد. الرسالة الأخيرة لك يا سعد.
1: الرسالة نهاية رقم 54. شكرا على المسج، ونحن كذلك دائما نرحب بكل مستمعينا، وإن شاء الله الله يديم عليكم السعادة والضحكة والابتسامة.
0: شكرا على التواصل. ونشوف في هذه اللحظات بشكل سريع كمبيوترنا بيختار منه من مستمعينا. واليوم طبعا بما أن مناسبة يوم المرأة الإماراتية هذا الشهر اللي نعيشه، واليوم نستذكر طبعا يعني النساء الإماراتيات اللي أثروا علينا وتركوا بصمة جميلة في حياتنا، ونقول مبروك لمستمعتنا عايدة عيسى عباس. عايدة عيسى عباس، والجائزة بتكون عبارة عن تذكرتين لتجربة The View نخلة إجميرة.
1: ويبقى المعلم والمعلمة، المدرس والمدرسة هم القدوة الجميلة في حياتنا، والمرأة الإماراتية هي المعلمة والمتعلمة، وهي مثال على العلم البديع الذي تقدمه لطلابها وطالباتها.
0: سعد، بعض المدرسين مجرد مدرسين، ولكن بعض المدرسين فعلا يتركون بصمة في حياتنا تظل للأبد.
1: أكيد أن هذا الإنجاز للمرأة الإماراتية على مدى سنوات طويلة من سنوات التعليم هي بصمة ستبقى في حياتنا ويبقى أثرها.
0: سعد، ويكند سعيد لك ولكل مستمعينا.
1: For you too also.
0: For me إن شاء الله long weekend. بشوفكم إن شاء الله بعد 3 أسابيع بكون في إجازة، وسعد بيتواصل إياكم إن شاء الله الأسبوع القادم.
1: لا لا. I'm budget.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره، الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره، الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره، الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس، لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره، الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره، ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره، البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره، خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: الخليجية.
4: الخليجية.
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد والجهازين الفني والإداري للمنتخب بمناسبة تأهله إلى كأس العالم 2027، وهنأ سموه المنتخب والجهازين الفني والإداري والجماهير بهذا الإنجاز، معربا عن تطلعه إلى أن يشكل حافزا للرياضة الإماراتية في مختلف الألعاب، كما هنأهم بتحقيق المركز الثاني في بطولة آسيا 19 للشباب. هنأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، مشيدا سموه بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنيا لها مواصلة التوفيق والنجاح. أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عن فخره بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدا أنها ثمرت رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: الخليجية دانت الأثير،
5: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخريجية.

0909 حلفت مع شق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشداء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: استانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
8: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
9: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
5: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب
6: الخليجية.
7: الخليجية،
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثنين.

0: 1-0-0-9.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: ويكيبيديا
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره رسول الأمه فقير ومنهجه سامي لو كل واحد حزين تحده العبرة لقيتني أبكي ظنوني على وهامي لكن يصبر على الشوق وعلى أمره وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة وحلف والله ما تسبقني أيامي أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي والحب جمرة على جمرة على جمرة والبعد عن من تحب الميسم الحامي والزين ما هو بزين الخد والبشرة الزين زين الخلق والعاتق السامي مداعبات القصيدة المرنه الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره يا مرحبا يا معنا خط الأقلامي.

0: دانة الأخير
1: خلاص لا حب لا سهر بطنك بالطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبك مثل الطفل.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثراً ملموساً.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلباً على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن زايد يهنئ رئيسة وزراء إيطاليا بالإنجاز التاريخي لحكومتها. قرقاش: نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. اليمن: أكثر من 120 قتيلا باشتباكات الحوثي والقوة الحكومية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. هنأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، مشيدا سموه بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنيا لها مواصلة التوفيق والنجاح. أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة عن فخره بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدا أنها ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين. وقال معالي في تدوينة على حسابه في منصة إكس: نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهي ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين، واليوم نرى ثمار هذه المسيرة في تصدر دولتنا عالميا في هذه المهارات الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي. وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: قصة نجاح ملهمة من قصص نجاح إماراتية عديدة يجمع بينها وضوح الرؤية والعمل المخلص باتجاه تحقيقها. أطلقت شرطة رأس الخيمة منصة للاستفسارات المرورية المدرسية بهدف تعزيز الاستجابات للملاحظات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز قنوات التواصل مع أفراد المجتمع. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار المقدم خالد عبد الله بن سفيان مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة شرطة رأس الخيمة.
5: أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة المرور والدوريات منصة للاستفسارات المرورية المدرسية بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، ويأتي ذلك بهدف تعزيز سرعة الاستجابة للاستفسارات والملاحظات المرورية المتعلقة بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها، وتتيح المنصة لأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس التواصل وتقديم الاستفسارات والملاحظات المرورية عبر الرقم 901، بما يسهم في التعامل مع الاحتياجات المرورية المرتبطة بالمدارس وتعزيز انسيابية حركة السير وتسهيل تنقل الحافلات المدرسية وأولياء الأمور ومستخدمي الطرق. وكما دعت شرطة رأس الخيمة أولياء الأمور والكوادر الإدارية والتدريسية إلى الاستفادة من المنصة والتواصل عبر الرقم 901 بشأن الاستفسارات والملاحظات المرورية المتعلقة بالمدارس، بما يعزز التعاون المجتمعي ويسهم في تحقيق أعلى مستويات السلام والانسيابية المرورية.
4: تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بمنصات تفاعلية وتجارب أمنية ومرورية نوعية وورشا تثقيفية وعروضا ميدانية حية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل التفاعلي مع الجمهور والتعريف بخدماتها وتخصصاتها. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار المقدم ناصر الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي.
6: يتضمن جناح شرطة أبوظبي عددا من المنصات والتجارب التفاعلية، بينها منصة طيران شرطة أبوظبي التي تتيح للجمهور خوض تجربة الطيران التشبيهي والتعرف إلى جانب من مهام الطيران الشرطي. كذلك عندنا منصة فرسان شرطة أبوظبي إلى جانب عروض وتجارب مرتبطة بالخيالة بما يعكس حضور المرؤوس الشرطي والفروسية ضمن مشاركة القيادة في المعرض. كما تشارك إدارة التأهيل الشرطي بمنصة التحدي الأمني وهي تجربة تجمع بين التوعية والمنافسة وتستهدف مختلف فئات المجتمع من خلال تحديات عملية تحاكي مواقف من المواقع الأمني والرقمي. وفي الأرينا تقدم شرطة أبوظبي سيناريو أمنيا توعويا تفاعليا مباشرا أمام الجمهور يجمع بين التشويق والتثقيف ويعرف الزوار بأساليب التعامل مع عدد من المواقف من خلال محاكاة عملية تعزز الوعي الأمني. كذلك تشارك إدارة التفتيش الأمني الكيناين بمنصة للتعريف بجهودها وخبراتها في مجال تطوير السلالات ورفع كفاءة الكلاب البوليسية ودورها في دعم مختلف المهام الأمنية والتخصصية. كما تشارك شرطة أبوظبي في منصة ذهب بتقديم أكثر من 14 ورشة تثقيفية وتوعوية تتناول موضوعات أمنية ومرورية ومجتمعية متنوعة بأساليب مبسطة وتفاعلية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قتل أكثر من 120 شخصاً في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية منذ الخميس حسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وقال مسؤول عسكري يمني إن حصيلة قتل القوات الحكومية منذ الخميس ارتفعت إلى 66، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 62 مسلحاً على الأقل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها. وأوضح ترامب أن المراقبة تشمل موقع جبل الفأس والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورنتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف شخص وفيضانات وأضرار مادية. قال مسؤول كبير في نيبال إن الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي تسببت في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 2.56 مليار دولار. ختاماً، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية. ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر

0: فزع. أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.
1: علم

ويزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيراً الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: روسيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أبوس خشمه وينشده ويشلونه، ومحبتي له ما وراها طمايع، وقدره وشارك في حزونه، واثر عدو اللي خبيث الطبايع. فرقه وفرقه فرق الله ضعونه، الحقد من قلبه على الكبد مايع. اكحل عدوك لين تعمي عيونه، البس الهغلة اللبس لو كنت جايع. لو عشت عمر شعيد وانت مهونه، ضايع وما تقضي من العمر ضايع. العز يوم يغامر الرجل دونه، واعمار غيرك مثل عمرك ودايع، ولا لقيت اهل الدهر يشتكونه. لا تشتكي دهرك على كل صايع،
4: لا تشتكي دهرك على كل صايع.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
5: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي، وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
6: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم، واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: أبنائي وبناتي مستقبل الوطن. ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة، غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي. بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم، يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم، قربك سعاده والمفارق كآبه، مشاعرك ورد وغرامك نسايم، عزمت قلبك للغلا والرحابه، لو كان ما بين الحبايب عزايم، لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم، ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب، العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم، اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.
3: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي.

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: دال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.

0: دانت الأثير
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: دانت الأثير
1: ابعد رها والله الضلوع.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: وش غير طباعك علي سيدة الغي؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: الله اكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول ان الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول ان الضبي اقرب

شوي في وقفته في لفتته في انفعاله. وأنا رغم آراءهم ودية أني أحاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.

التاسعة في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاح معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا من

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
3: لمسحت جفني وطاف مخافرة، وعرضت عبر الحدود مسافرة، في دجاليل غياهيبها سترنا ما بقى غير النجوم السافرة، واعتلي محي الثلاث وطلق يمنى خبطته تظهر مياها بحافرة، هذبته عالسمع كانها شبه نغمة وانقلع شر والقطاها الطافرة تذعره تذعره وميت سبيبه لا ومابه، والركد سمع الحسوسة اثنافره، يوم ثارت في عيوني وما طرالي بالصدر شي النبض ويدافره، كل ما هبت رياح الود غربي مترك الثاري الخطاوي بقافره، وش تبقى من صوادي في التوجد من هنا ملعبه بالصافرة،
4: من صوادي في التوجد من هنا ملعبه بالصافرة.
3: يا شجون من حرفنا عن سمانة دون ماطر والمزون الوافرة، وخايع الظلمة يشبر فيها شبرك كل ملي وكل سانتي حافرة، لا رموز الغطو ما تخفى علي تلعب بدولاب جنح شافرة، نقلب الدنيا إذا منا بغينا، من تراجع لين يسلم كافرة، ونتحكم حكم في بحور انتلاطم، ونتصيد في المديد الوافرة، ناخذ ونترك حشاك السلب دايم، وانت غانم بالعلوم الظافرة، دون صدك ما نضحت الدمعة زافر، لو هملنا ذا العيون الزافرة، نتوكل بالله ولله التوكل، والفديك الرياحة الذافرة واتباعها لارجع بلياس رجوة، من بدأت تكفي وشعوري طافرة، لا تلعب خافقي واللعب وقف من هنا ملعبها بالصافرة.
2: أشعار
0: على الخليجية
2: على الخليجية.
5: الساعة 7:07.
6: ها طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
7: A few moments later.
8: ما أدري وين أصير اليوم.
9: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
10: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
11: بالتعاون مع جزيرة

0: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة يا أمي كانت وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدت من رائع أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009.

0: والتسعة.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: دانت الأثير رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جا منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أنحبها الناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي، ويقول قلبي هنيالك.

0: ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أجمل المنوعات الغنائية
1: على

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

صوتك عيونك شفاتك يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام بليتني ما هو بنا اللي بليتك ولعتني من عادني في الهوى خام واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمرى، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس ليبهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوها الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت عليك سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام
3: لطاح قدرك من عيون

0: يوافق بأنك تطوله
1: سليط شاحر معه يا صعب مشواري يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري وشلون باطول روس جبالها الشمي للخيل فرسانها والقوس له باري وما دام عين المشاعر ناظرته يمي لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري يا همتي ودي أدرك غايتي همي يا نجم يلي عن الأنظار متواري داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي أسقيتني منظمة يا كاسي العاري وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي والخيل من معجزات الواحد الباري وفي مربط العاديات العزة متنمي يقول عنها نبي الله وهو داري في ناصيتها تشوف الخير ملتمي أغلى من المال عند طوال الأشباري راعيها بالوفا والعز متسمي وصاتك أمر علي ينفذ إجباري وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.

0: دانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

09 حلف مع شرك مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

0: تو
1: نبلش الحين
2: كم
3: مقطع طبعا حاكيكم فيكم طرب يبا فيكم وناسه
1: يلا يبا يلا نبلش
3: فيكم طرب
2: يلا يبا
3: فيكم وناسه فيكم طرب
4: ايوه
3: وفيكم وناسه
4: يلا

0: على الخليجية.
1: عقب الجفالة عاد تشرح على شيء، إن جابتك الأيام ولا صدفتك، ولا يجي في خاطرك شيء وشوي، إن شفتني مريت جنبك وطفتك، ولا تمد يديك لمصافح يدي، ولا تضيق إن قلت لك ما عرفتك. أنا كريم بوصلي وممتلي ضيم، لكن كريم بعوفتي كان عفتك، كريم بهذه وهذه مثل ذي، وأنا على مضرب يمينك انصفتك، إن جيتني عطشان بكون لك مي، إن رحت عني جرح جرح ونزفتك، إن جيتك أبغى في ما صرت لي في، بكرة تبيني فيك ولك ترفتك. كل هذا لأن الحي بيصادف الحي، اختار وصفك وازعل ما وصفتك، إذا كذا ما دام في السلجف علي يا تصرفه ولا تراني صرفتك. أخاف من يوم تجي منك ويكي تبيني أعزف وصلك ولا عزفتك، وأخاف من يوم تجيني من الغي.
0: أشعار على

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقها والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني. قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانطامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده. يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده. قال شعرك ليش لا قلتها سباني؟ قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني. وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني. بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني. عن مئة شاعر وعن أمية قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وأحلامك يملهمني سعيدة بعد ما أحبك ترعرع في كياني.
1: أشعار فزاع.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم من وصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انت لهب حسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا مهرة العام لا والله غديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل العام تمشين ما حولك رجال وحرس والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل استغربتك الكنايس حس مشيك جرس واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل جندلتي القلب والعاشق طويل المرس حي ولكن تركتي في المحاني قتيل من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل ما كني العاشق اللي في زمانه درس وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي مواجه وضاع الدليل
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: هذا هدوء المساء، وهذا الصباح الجميل. الشمس لوسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم، والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل، والله حتى خياله ما بغي أفارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وأنا تشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
1: أشعار على الخير.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
4: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتة بتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هادية وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في، صخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها، أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع على الخليجية.